قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلب وجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام، شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعين الكرام، مشاهدين الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير، من خلال الشاشة ومن خلال تلفزيون الفجر. أكيد صبحكم بكل الخير، صبحكم ويربحكم. انقطعنا عنكم بالأيام الماضية، ولكن أكيد كل الانشغالات تابعة لتلفزيون الفجر، من لقاءات ثانوية العامة، طلبتنا المتفوقين بمختلف المحافظات، وأيضا من خلال معرض الغذاء 2026. فصباح الخيرات والليرات، لكن ما بنطول عليكم، نرجع لمقاعدنا سالمين غانمين. عدنا والعود أحمد من استوديو برنامج طلة فجر، بنصبح عليكم مستمعينا ومشاهدينا، صبحكم بكل الخير. أكيد بنهار اليوم كملين معكم مشاهدينا بفقراتنا ومحطاتنا. نهار اليوم الأربعاء الموافق 29 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 15 من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكم مستمعينا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. كنا معكم يوم الجمعة بتغطية مباشرة وحصرية لإعلان نتائج الثانوية العامة، والحمد لله وأخيرا طلابنا وطالباتنا انتهوا من هاي السنة الدراسية. بحكي لهم ألف ألف مبارك لكل الناجحين والناجحات، إن شاء الله يا ربي هاي بداية طريق لحياتهم الجامعية وحياتهم العملية. ألف ألف مبارك لأوائل الوطن من أبناء محافظة طول كرم الحبيبة، طالب آدم، الطالب حلا وغيرهم كثر من الطلبة المتفوقين على مستوى الوطن. فنبارك لإلهم، بنبارك لأهليهم، بنبارك لعائلاتهم، بنبارك لطول كرم الحبيبة على هذا الإنجاز. الحمد لله كان لها نصيب مميز محافظة طول كرم بهذا الصدد. فصباح الخيرات لكل طالب وطالب انتهوا من هذا التوتر والقلق واللحظات اللي كانت لحظات خوف ولحظات رعب، اللحظات الأخيرة قبل ما تصير الساعة 9:15 يوم الجمعة الماضي. الله يكون بالعون، ولكن الحمد لله ردة الفعل كانت رائعة ومميزة على الرغم من شكاوي كثيرة من نتائج الثانوية العامة من الأهالي والمواطنين. لكن إن شاء الله يا ربي إحنا رح نتواصل مع التربية والتعليم لحتى نعرف شو الأسباب وشو المسببات وشو هاللخة اللي صارت، وليش هناك شكاوي، وليش هناك عدد كبير من الطلاب طالبوا أنهم يفتحوا دفاتر الامتحانات ويراجعوا بالنتيجة وقدموا طعن بهذه النتائج اللي ظهرت. لأنه طلاب متفوقين أوائل يحصلوا على نتائج زي هيك كان بالنسبة لإلهم بصراحة خيبة أمل، وكانت رعب، وكانت يعني احنا اليوم بدنا ان شاء الله من خلال تواصلنا واتصالنا نحن نفتح المجال مع التربية والتعليم وتتحدث بهذا الموضوع. بس بدنا نحكي ألف مبارك لكل طالب وطالبة، مبارك للي جابوا 50، ومبارك للي جابوا 60، ومبارك للي جابوا 70، ومبارك للي جابوا 80، ومبارك للي جابوا 90. ألف مبارك لإلكم. مش مهم النتيجة برأيي أنا، طبعا النتيجة اللي بيكون حاطط في باله حلم وهو من الطلاب المتفوقين من يوم يومه، لا طبعا بتهمه النتيجة. بس لطالب يعني بيكون وضعه الدراسي ما بين جيد جدا، جيد، متوسط، يعني أنا بالنسبة لي شو ما كان المعدل المهم إنك نجحت، فرحت، وافرحوا وانبسطوا وكونوا سعيدين وما تخلوا أي شيء يعكر عليكم شو ما كانت النتيجة. أول على تالي المهم أنت شخصيتك، المهم إنك تحب التخصص اللي راح تكمل فيه الجامعة وبعديها تبدع فيه. صباح الخير لكل

صباح الخير لكم مستمعينا. من يوم الجمعة لليوم كان شاغلنا الشاغل أو حديثنا الموضوعين اللي كانوا شاغلين بالنا هو النتائج الثانوية العامة والحفلات والمباركات والتهاني. والموضوع الثاني هو الطوابير اللي شفناها مصطفة أمام محطات المحروقات يوم السبت يوم الأحد ويوم الاثنين. كان الوضع كارثي تحديدا يوم الأحد مثل ما شفنا من خلال شاشة تلفزيون الفجر. محطات الوقود كلها بمختلف المحافظات كانت بتعاني ويلات أزمة ما بعدها أزمة. الله يكون بعونهم ويقويهم يا رب كل اللي بيشتغلوا وبيعملوا بمحطات الوقود. كان الله بعونهم على هذه الأزمة اللي عاشوها تهافت المواطنين بصورة جنونية. طبعا الكل لأنه بصراحة يعني حكونا أنه الأسبوع الماضي موعودين أنها تنفرج الأزمة لكن ما انفرجت الأزمة واستمرت مثل ما هي. فالناس صارت عندها عدم ثقة من الأيام القادمة والمستقبلية فصارت الناس طبعا تتهافت على المحروقات حتى تتزود بالوقود. فكان الله بعون الجميع. لكن سؤالنا لكم مشاهدين ومتابعين اليوم، لو كنتوا أصحاب قرار شو أول قرار بتتخذوه لحتى تنهوا أزمة المحروقات وطوابير المركبات؟ شاركونا إما من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0079 999 40 990. صباح الخيرات. وكمان اليوم نستقبل رسائلكم إذا حدا حابب يقدم تهنئة لطالب ثانوية عامة نجح له ولأهله ولأحبابه فأكيد بنستقبل رسائلكم ونقرأها على الهواء مباشرة. وحلو أنكم تفرحوهم في هيك شيء يعني يسمعوا أساميهم على التلفزيون بنهنيهم بنبارك لهم. فصباح الخيرات لكم رعاة برنامجنا المميزين. أكيد بنوجه لهم كل التحيات الصباحية. شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس. وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صبحكم بكل الخير.

صباح الخيرات من جديد مستمعينا ومشاهدينا. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. بدي أصبح أكيد على زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، يسعد صباحك، في الإخراج على أحمد الجلادي، يسعد صباحك يا علاء. وبدي أحكي كنا معكم مشاهدينا ومتابعينا بالأيام الماضية من تغطية معرض الغذاء 2026، هذا الحدث الفلسطيني الضخم كان طبعا تحت سقف هيبرون إكسبو. بنوجه كل التحية لإدارة هيبرون إكسبو على هذا الحدث اللي قدرت من خلاله إنها تجمع كثير من الشركات والمصانع، سواء كانت الرائدة في السوق الفلسطيني أو الناشئة، واللي اختارت إنها تعلن عن شركتها من خلال انطلاق معرض الغذاء 2026، لوحة متكاملة من التعاون، من العلاقات، من الشراكة الحقيقية اللي كلها بتشتغل وبتسعى لحتى تخدم اقتصادنا الفلسطيني. لما بنشوف هالمشهد في الخليل وتحت هيبرون إكسبو نحكي إحنا الحمد لله رب العالمين قادرين أن نصمد في قطاعنا الخاص حتى لو كانت الأمور والظروف صعبة للغاية، ولكن نحكي مش بس كان الهدف أنه نستقطب تجار من مختلف المناطق علشان يكون في عنا تعريف أكثر على منتجنا من مختلف المناطق، لكن إحنا بنحكي عن التعاون بين الشركات أصلاً الكبيرة والرائدة في هذا المعرض. فالمنتج الفلسطيني لما بده يطلع بصورة وحلة مميزة وجودة عالية من الألف إلى الياء بالتغليف، التعليب بالمنتج نفسه، خاصة إحنا بنحكي عن المنتجات الغذائية كلها بتكون منتجات صنعت بأيادي فلسطينية. وأيضا إن ما كانت منتجة ومصنعة شركات فهي مستوردة للمنتج الوطني بجودة عالية تضاهي جودة المنتج المقاطع. فكل التحية والاحترام لكل شركاتنا، لكل اللي كانوا موجودين ومشاركين. فمكملين معكم مشاهدينا أكيد ومتابعينا بجولاتنا بمحطاتنا. اليوم عندنا برنامج رح نحكي فيه كثير من المواضيع، لكن بدي أحكي كمان شكرا لكل طالب كان عنده ظروف صعبة قاهرة، ظروف مؤلمة خلال فترة الثانوية العامة، واستطاع أنه يتجاوزها وينجح بالثانوية. شكرا لكل طالب ما كان مهتم ومنتبه لأهمية الثانوية العامة، ولكن بالأيام الأخيرة انتبه وصح على حاله وشد حاله ونجح. شكرا لكل طالب وطالبة كانوا من اليوم الأول مواظبين على دروسهم ودروسهم اليومية وفهم وحفظ كل ما يمكن من موادهم الدراسية. شكرا لكل الطلاب المتفوقين اللي اعتمدوا كمان على مصادر خارجية، بحثوا بأسئلة سنوات سابقة علشان يوصلوا للتفوق والأوائل على مستوى الوطن. فشكرا لهم، شكرا لعائلاتهم اللي دعمتهم وساندتهم. فرحة التوجيهي ما في أي فرحة بتعادلها في الدنيا، مش للطالب نفسه، لأهله. الأهل بيفرحوا بابنهم يوم يزوجوه، لكن بيفرحوا مضاعف ومضاعف يوم ابنهم ينجح بالثانوية العامة. فأكيد إحنا مشاهدينا رح نستقبل رسائلكم لتهنئة طلابنا التوجيهي، وكل طالب حابب إنه يحكي لنا أنا نجحت بالثانوية العامة، رح سجلت بالجامعة الفلانية والتخصص الفلاني، أكيد نقدر تقدروا تشاركونا من خلال هاي المساحة المفتوحة، وإياكم مساحة اللي من خلال برنامج طلت فجر منصة لحتى تحكوا وتهنوا وتقدموا التبريكات على الأرقام اللي ظاهرة وإياكم على الشاشة. لكن كمان حابين نسمع إجاباتكم حول ما يتعلق بأزمة المحروقات. أنت مستمعنا العزيز ومشاهدنا، لو أنت كنت صاحب قرار، شو أول قرار بتتخذه حتى تنهي أزمة المحروقات وطوابير المركبات؟ شاركوني بالاتصالات وشاركوني من خلال الرسائل النصية. من الرسائل أعمالها بتوصلنا، يسعد صباحك ريهام، أهلنا بتقول كرم بخصوص السؤال التفاعلي، أنا لو كنت مسؤول وبعد اللي شفته من المواطنين أول قرار بتخذه بستقيل. صحيح كان في أزمة بس كان في فوضى وعدم إحساس بالمسؤولية من قبل المواطن. كل الاحترام يا أسامة. أسامة شكرا لك على هذه الرسالة، شكرا لأنك حكيت عن جزء كبير كان مسبب لمضاعفة هذه الأزمة. امبارح كانت الأمور أرتب شوي، يوم الأحد يوم الاثنين كانت الأمور كارثية،
كانت كارثية، لأن الطوابير اللي شفناها إغلاق شوارع كاملة، منطقة كاملة ما بتقدرش توصل عليها لأنها مسكرة من أولها لآخرها، لأنه طوابير المحروقة، طوابير المركبات على أمام محطات تعبئة الوقود. يعني إحنا بنحكي كانت بصورة جنونية مش معقولة. الناس اللي حامل الجالونات والأناني لحتى تعبي بنزين أو سولر كانت كميتهم مش معقولة. فالله يكون بالعون. على الرغم من هذه الفوضى اللي شفناها، لكن يوم أمس على صعيد طول كرم تحديدا، وهنا شيء شفته ومريت فيه، كل التحية والاحترام لأفراد شرطة المرور، كل التحية والاحترام لمحطات الوقود اللي صارت تخصص رجال لتنظيم وتأمين دخول المركبات بآلية معينة بتتيح الفرصة أمام الجميع أنه يدخل على الكازية ويزود مركبته بالوقود. أفراد شرطة المرور شكرا لكم، قرارات حازمة اتخذتوها، لكن إحنا كمواطنين ما بيمشي معنا إلا هيك، ما بيمشي معنا إلا القرار الحازم، وما بيمشي معنا إلا إذا فرض علينا الجدية وفرض علينا القرار الممنوع تتجاوز، ممنوع تتخطى، ما في تساهل بالموضوع. لأنه لما كانوا يتساهلوا كانوا يتفهموا غضب المواطنين، وكانوا كانت الفوضى موجودة. لما كان في نظام وكان في فرض للنظام بطريقة لا يمكن التهاون فيها، الكل التزم والكل عبى مركبته وكان ما في أي فوضى ولا إزعاج. فكل التحية والاحترام. صباح الخير للجميع. صباح الخير ريهام وطاقم طلة فجر من أحمد. سيأتي يوم تتخلى فيه عن جميع أحلامك الحالية وستلاحق أحلاما أخرى لم تكن في دائرة اهتمامك الآن، استعد إلى هذه اللحظة. أي نعم صحيح، مع الزمن ومع الفترات والإنسان لما بيكبر ويوم عن يوم بيتعلم أشياء جديدة، بيتعلم قوانين جديدة، بيتعلم أو بيتدارك مفاهيم جديدة، يمكن يكون ماخذ قرار واضح فيها، لكن المواقف والحياة بتعلمنا كل يوم درس جديد. أكيد طبعا رح تصير عنا أحلام جديدة، رح نصير نتطلع ل مش بس أحلام، قرارات إحنا ما كنا عن جد حاطينها ضمن دائرتنا، بس اليوم إحنا هي الهدف الأساسي اللي بنسعى له. خلونا نروح لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على منزل عائلة في قرية جالوت جنوب مدينة نابلس. مصادر محلية قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أحد العائلات في القرية، طلبت منهم مغادرته قبل أن تقوم بالاستيلاء عليها. فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله. الهلال الأحمر الفلسطيني قال طواقم الإسعاف أجلت 8 أفراد بعد إحراق مستوطنين منزلهم في وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم. وبعد منتصف الليلة الماضية مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة منزل خلال اقتحام الحارة الشرقية في مدينة جنين. أما صباح اليوم مجموعة من المستوطنين يطلقون مواشيهم في خربة الخرابة شرق بلدة السموع جنوب الخليل. مناطق متفرقة من الضفة الغربية شهدت صباح اليوم اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال تخللتها عمليات دهم واعتقال بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في محافظتي بيت لحم والخليل. في بيت لحم مستوطنون هاجموا منزل في قرية أبو نجيم جنوب المحافظة وأضرموا النار في مركبة. في الخليل نفذ مستوطنون جولات استفزازية في محيط منزل المواطن محمد جبارين في خربة شعب البطم بمسافر يطة. في جنين قوات الاحتلال قامت باقتحام ومداهمة منزل. أما في طول كرم آلية لجيش الاحتلال صدمت مركبة على دوار شويكي وسط المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فرعون جنوب المدينة، اعتقلت الشاب طارق نائل عمر عقب مداهمة منزله، إضافة إلى اقتحام بلدتي زيتة وصيدة شمال المحافظة ومداهمة عدد من المنازل. في طوباس اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون جنوب المحافظة، داهمت مساكن الأهالي وصادرت عددا من المركبات. ومن الأخبار الأبرز على الساحة الفلسطينية، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني يرحب بقرار محكمة الاحتلال العليا بشأن التماس الذي تقدم به للمطالبة بتحسين ظروف التشغيل في معبر الكرامة الليمبي وتمديد ساعات العمل فيه، معتبرا أن القرار يمثل خطوة باتجاه تعزيز كفاءة عمل المعبر وتحسين حركة المسافرين ونقل البضائع. حسب المجلس ألزمت المحكمة سلطة المطارات الإسرائيلية بتقديم تقرير محدث في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني نوفمبر 2026 يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذت لتجنيد موظفين إضافيين بهدف تمديد ساعات العمل إلى جانب بيانات حول ساعات التشغيل وحركة المسافرين والبضائع.

وكجزء من تنفيذ هذه التطورات من المتوقع أن تعلن سلطة المطارات عن تمديد ساعات العمل في الكرامة في كلا الاتجاهين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 من تموز الجاري أي يوم غد، وذلك على النحو الآتي: الأحد والخميس من الساعة 8 صباحا حتى 6:30 مساء، الاثنين الثلاثاء الأربعاء من 8 صباحا حتى 5 مساء، الجمعة من 8 صباحا حتى 6:30 عصرا، السبت يكون مغلق. ويعتبر المجلس أن الإعلان الرسمي عن تمديد ساعات العمل حال صدوره سيمثل المرحلة الأولى من جدول التشغيل الجديد، معبرا ومعربا عن آماله في أن يتم خلال الفترة القريبة المقبلة تمديد ساعات العمل لتشمل جميع أيام التشغيل المذكورة أعلاه، وذلك بعد استكمال الترتيبات الداخلية والتنظيمية اللازمة الخاصة بالموظفين. في سياق آخر، وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض انتهى بتفاهمات بشأن الملف الإيراني وفرص توسيع اتفاقيات التطبيع في المنطقة، وذلك خلال اجتماع وصفه الجانبان بالإيجابي. الحرس الثوري الإيراني أعلن إطلاق صواريخ باليستية استهدفت قاعدة جوية أمريكية إلى جانب مركز القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الأردن، وذلك وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صعدوا مساء أمس من خلال تصريحاتهم التحريضية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت تفاخر فيه وزير المالية بيتسل إلسموتريتش بعمليات هدم المنازل توسيع المشروع الاستيطاني، داعيا إلى احتلال المخيمات الفلسطينية مصادرة الأسلحة، فيما طالب وزير الأمن القومي أتمار بن غفير بمنح الجيش صلاحيات أوسع لإطلاق النار في الضفة. وإلى أسعار صرف العملات، حيث الدولار الأمريكي يصرف اليوم الأربعاء مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 6 أجورات، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 32 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 48 أجورة. نذهب إلى فاصل ونعاود من جديد مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا معنا بالمتابعة والاستماع. يسعد صباحكم يا رب. هنكمل معاكم أكيد بالرسائل أعمالكم تبعتوا لنا إياها. من أحمد بيحكي لنا بخصوص سؤال التفاعل، إنه إذا أنت كنت صاحب قرار كيف ممكن أو شو أول قرار رح تاخده لحتى تنهي أزمة المحروقات وطوابير المركبات. أحمد بيحكي ما عندي جواب على هذا السؤال. كمان يسعد هالصباح الجميل يا ست ريهام وجميع العاملين في محطة الفجر الرائعة ببرامجها وخاصة برنامج طلة فجر، والصباح موصول للأخوة الزملاء في مديرية صحة طول كرم ولجميع العاملين في المؤسسات والوزارات المدنية والعسكرية والبنوك ولشعبنا الفلسطيني بالداخل والشتات، مع تمنياتنا للجميع. السلام ونهاركم سعيد إن شاء الله. حسين أبو نادر من مخيم طول كرم، كل التحية والاحترام. يسعد صباحك يا رب السيد أبو النادر، صبحك بكل الخير وصباح الخير لكل العاملين والعاملات في مديرية صحة طول كرم وكل المديريات، صبحهم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم أينما كنتم ومن معكم يا ست ريهام، وأشكرك على هذا البرنامج طلة فجر لك وجميع الموظفين والسيد رئيس هذه القناة المفضلة أحمد السرغلي والسيد يسري. أبارك للجميع نجاح الدكتورة القادمة ليان فادي عدنان راشد داود الحصري، والحمد لله الناجح يرفع إيده. يا لها من فرحة كبرى عمت على وجوه الحاضرين، وأتقدم بالشكر للعم أبو عبد الله الجانم وأولاده لهذه المشاركة والقيام بواجبهم الذي لا ينسى على مر الأيام والسنين لابنتهم ليان فادي الحصري وحصلها على معدل 95.9 في الفرع العلمي بنات العدوية. أتقدم بالشكر لمديرية المدرسة ومعلماتها الفاضلات، والله ولي التوفيق. أخوكم أبو فادي الحصري طول كرم. ألف ألف مبارك للجميع. الله يبارك فيك يا عم أبو فادي، مبارك أكيد للطالبة ليان الحصري، ألف مبارك هذا المعدل المتفوق. إن شاء الله يربي تكون أيامها دائما مكللة بالنجاح والتميز. ومبارك لكل طلابنا وطالباتنا، لمدراء المدارس ومعلمين المدارس ألف مبارك لهم. صراحة كنا بالخليل وكنا بمقابلات مع طلبة الخليل، رائعين ومميزين من المدارس اللي كان عندهم مدرسة خديجة عبدين الثانوية، كان في طالبتين من الأوائل على مستوى الوطن، وكان في طالبة بالتخصص الفندقي، تخصص الفندقي أعجبني جدا هذا التخصص، اختيارها للتخصص الفندقي كان جميل ومميز، ووالدتها هي اللي شجعتها على هذا التخصص. شوفوا معناها قديش إحنا اليوم بنحكي عن توجهات رائعة وتوجهات بتخلينا أنه نحكي لأ لقدام، إحنا رح نشوف تخصصات جديدة وعمالنا بنلبي احتياج سوق العمل. كمل معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في محطتنا، ومن المحطات اللي رح نحكي عنها اليوم رح نحكي عن الموجة الحارة اللي رح تأثر على البلاد ابتداء من اليوم. فالتفاصيل رح تكون مع الراصد الجوي ليث العلامي. ليث صباح الخير.
1: يا هلا، يسعد صباحك ريهام وصباح الخير لجميع السادة المتابعين والمستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب. كان عندكم طلاب توجيهي؟
1: والله ضمن دائرة الأقارب، لكن احنا عندنا بشكل مباشر ما كان فيه.
0: إن شاء الله يا رب بالتوفيق. ليث، سمعنا من حضرتك أنه رح يكون في موجة حارة رح تأثر على البلاد ابتداء من اليوم الأربعاء، فاحكي لنا إيش تفاصيل هذه الموجة.
1: أكيد، يعني ابتداء من نهار اليوم وخلال الأيام القادمة رح تقترب كتلة هوائية أكثر حرارة من اللي كانت موجودة خلال الأيام الماضية باتجاه المنطقة، باتجاه منطقة شرق المتوسط وبالتحديد نحو بلاد الشام وفلسطين، تحمل معها ارتفاعات متتالية وواضحة درجات الحرارة، تكون أكثر وضوحا ما بين نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، يعني ما بين الجمعة وحتى يوم الأحد، وبالتالي راح نعيش أجواء حارة بشكل دافئ خلال ساعات النهار. درجات الحرارة راح تزيد عن معدلات الاعتيادية بحدود 3-5 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لهيك فترة من السنة، وبالتالي أيضا راح تستمر هذه أو تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة حسب ما نرى على الخرائط الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير، يعني هي موجة طويلة نسبيا ما تتصل على يوم أو يومين أو 3 أيام فقط. طبعا مصدر هذه الكتلة الهوائية الحارة كالعادة هي صحاري شبه الجزيرة العربية، نكون على أطراف ما يعرف أو ما يسمى بالقبة الحرارية التي تتمركز في شمال شرق شبه الجزيرة العربية ونواحي العراق وأطراف الأردن. يعني إحنا لسه مش جايين ضمن هاي القبة الحرارية بشكل مباشر، إنما سنكون على أطرافها، مع ذلك سنشعر بالحر الواضح خلال الأيام القادمة. حتى خلال ساعات الليل بالليالي المقبلة، وعلى خلاف ما عشناه في الليالي الأخيرة، راح تصير الأجواء أكثر دفئا، راح نشعر بأنه الأجواء صارت مزعجة مرهقة كاتمة حتى في ساعات الليل مع ارتفاع درجات الحرارة. طبعا إذا بدنا نحكي بالأرقام، شو متوقعين درجة حرارة؟ لأنه صراحة شفت أنا خلال اليومين الماضيات بعض التحويلات أو بعض الأرقام الغير منطقية يلي نشرتها بعض الصفحات بالنسبة لدرجات الحرارة خلال الموجة القادمة، وهي بعيدة كل البعد عن الدقة. ما هو متوقع فعليا بالنسبة للمناطق الجبلية مثل مناطق الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس ومعظم هذه المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة ما بين نهار هذا اليوم الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل من بين 33 إلى 35 درجة مئوية. في مناطق مثل السهول الغربية والسواحل الفلسطينية مثل قلقيلية، طول كرم، غزة وغيرها من المناطق الساحلية وساحلية، درجات الحرارة أيضا ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية. لكن الفرق بالنسبة للجبال عنها وعن الجبال أن الجبال أقل رطوبة، بينما هي هذه المناطق أكثر رطوبة، بالتالي الشعور أو الإحساس بالحر يكون أكثر مما تسجله هذه الأرقام فعليا. يعني إحنا ممكن على مقاييس درجات الحرارة تشوف درجة الحرارة طول كرم 33 درجة مئوية، لكن شعور البشري الطبيعي مع الرطوبة تصل إلى 76%، قد يصل إلى حدود 36 و37 و38 درجة مئوية. في مناطق مثل أريحة والأغوار والبحر الميت درجة الحرارة تصل إلى حدود 40 42 درجة مئوية. في جنين وبعض المناطق المنخفضة تصل إلى حدود 36 و37 درجة مئوية. يعني بالتالي نرى أرقام هي بالمجمل متوسطة الشدة، مش درجة حرارة كثير يعني أوفر، مش كثير متطرفة في الارتفاع، لكن هي برضو أرقام عالية وأرقام درجة حرارة تجعل من النهارات القادمة هي نهارات حارة بشكل واضح وبشكل مزعج ومرهق لمعظم الناس اللي تعودت بالأيام القليلة الماضية على الجو الصيفي المريح نسبياً.
0: كل الاحترام. طيب اليوم لما بنحكي عن المناطق السهلية مثل جنين، مثل قلقيلية ومثل طول كرم، تحديدا قلقيلية وطول كرم اللي بأي موجة حارة احنا دائما متخوف من نسب الرطوبة، كيف حتكون الموضوع؟ لأنه بكون جدا مزعجة، فرح نتطمن ولا ممكن نحكي رح نتحمل هالأيام؟
1: يعني بطبيعة الحال وصار انه تحصيل حاصل بهيك فترة من السنة، يعني احنا صرنا بنهاية شهر تموز وجايين على شهر آب اللهب، ومعدلات الرطوبة الصيفية تكون في أوجها في مثل هكذا فترات. يعني حتى نهاية شهر أيلول تصبح المناطق الساحلية هي مناطق مستقبلة بشكل كبير للرطوبة النسبية الناتجة عن تبخر مياه البحر المتوسط القريب منها. فضمن ارتفاع درجات الحرارة زي ما حكينا كأرقام، هي درجات حرارة مش كثير عالية، يعني لما نحكي 32 33 34 هي صحيح مرتفعة نسبيا، ولكن مش أرقام حارقة، مش 37 ولا 38. لكن في ظل وجود نسبة رطوبة عالية قد تصل أحيانا في ساعات النهار إلى 60% 65% و70%، هذه الرطوبة تجعل من الشعور أو الإحساس الحقيقي بالحرارة يتجاوز هذه الأرقام ويصل إلى حدود 37 و38 درجة مئوية. بفعل نسبة الرطوبة العالية التي تبطئ أو تثبط أو تعيق عملية التعرق الطبيعية اللازمة لجسم الإنسان حتى يبرد عن نفسه. فهذه العملية عندما تتعطل يشعر الإنسان بالجو الكاتم، الجو المزعج، الجو الخانق، ويزيد من حالات الإجهاد الحراري. يعني بصير في عندنا إجهاد حراري عن نتيجة التعرق المتواصل لجسم الإنسان بدون تبخر بدون جفاف، وبالتالي الجسم بيفقد أملاح، بيفقد معادن، بيفقد مياه، بيفقد سوائل، فالأمور بتصير نوعا ما مرهقة وثقيلة على الإنسان الذي يعيش في هذه المناطق. وبالتالي يعني نتحمل شوبات ورطوبات مزعجات خلال الأيام الماضية، خاصة في المناطق الساحلية وفي المناطق السهول الغربية، وربنا يكون بالعون، يعني صراحة ربنا يكون برضو بعون أهالي قطاع غزة اللي هم المرافقين للبحر واللي هم ما عندهم أي وسيلة تبريد أو وسيلة تهوية. لسه إحنا ممكن نشوف في عندنا مراوح، في عندنا مكيفات، في مشغلات تساعدنا على تجاوز أو يعني نوعا ما تحمل هذه الحرارة وهذه الرطوبة، لكن سكان قطاع غزة كيف بدهم يتحملوها؟ الله يكون بالعون.
0: الله يكون بالعون، آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله تكون هالأيام، يعني إحنا بنحكي انتهينا من تموز داخلين على آب اللهاب، وعمالنا بنستقبل آب اللهاب بهاي الموجة الحارة. نتمنى يا رب يفرجها علينا إن شاء الله، وتكون الأيام القادمة على المدى البعيد ممكن إنها تستمر هذه الموجات مع آب اللهاب، ولا ممكن تكون الأمور ألطف نوعا ما؟
1: يعني غير مستبعد، يعني احنا كمان مره بنحكي انه جايين على شهر اب اللهاب، وهو من اكثر شهور فصل الصيف حراره في بلادنا، شهر بتتكرر في الكتل الهوائيه الحاره او الموجات الحاره باختلاف قوتها، باختلاف تفاصيلها، باختلاف يعني شده هذه وطول هذه الموجات الحاره. فاحنا حتى شهر ايلول بنظن معرضين لاستقبال الكتل الحاره او الموجات الحاره، لكن ان شاء الله يعني ما تكون بشكل متكرر بشكل كبير، وان خطة ونعدي هالشهرين الضيلات بالنسبة لفصل الصيف على خير وسلامة بدون كثير شعور حر عالي بهذه الأجواء.
0: إن شاء الله يا رب. كل الشكر والتحية لك الراصد الجوي ليث العلامي، شكرا على وجودك معنا اليوم وإعطائنا كل هذه التفاصيل المتعلقة بحالة الجو، وتحديدا كيف رح تكون الأجواء خلال الأيام المقبلة وتفاصيلها. إن شاء الله يا رب الأمور أفضل وأحسن، ويعني أيامه بتعدي إن شاء الله. شكرا ليث، مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا بهالفقرات وهالمحطات اللي خصصنا لكم إياها اليوم في برنامج طلة فجر. كمان من المواضيع اللي رح نحكي فيها ما يتعلق بأزمة الكازيات. سائقين الأعزاء، أكيد أنا ما صبحت عليكم اليوم لهلأ، ولكن بحب أصبح عليكم أحكي لكم يسعد صباحكم السائقين، شو وضعكم مع أزمة الكازيات؟ نذكركم بسؤالنا التفاعلي كمان، إذا كنت صاحب قرار شو أول قرار رح تتخذه لحتى تنهي أزمة المحروقات وأزمة طوابير المركبات أمام محطات المحروقات؟ شاركونا من خلال اتصال على الرقم 0926849. السائقين، أنا كمان حابة أسمع إجاباتكم، شو وضعكم مع هالأزمة؟ فاصل نواصل.

0: صباح الخيرات لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباحكم بكل الخير، أهلا بكم دائما وأبدا من خلال برنامج طلة فجر. نروح لمشاركة واتصال هاتفي نحكي ألو. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. هلا صباح النور.
1: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: أهلا أهلا أستاذي باسمة، يسعد صباحك.
1: أهلا حبيبتي.
0: تفضل.
1: بالنسبة للسؤال التفاعلي، لو أنا عندي مسؤولة في قرارات معينة بأخذها كمسؤولة وفي قرارات كمواطن، كمسؤولة ممكن إني أعمل برنامج مثلا السيارات العمومية لهم يوم يوم أو محطة نفسهم المحطات تتقسموا، والثاني للخاصة، الثالث للمدارس السياق السياق، الرابع للعام يعني.
0: حلو.
1: أما كمواطنة أنا لو أنا بالناشية البنزين وخلي سيارات بنص الشوارع واللي بعدها تنحل، بتنحل انت الحل، ما انحلتش لا حول ولا. هي سؤالي.
0: يعني أنت بتقولي عندك إجابتين. أستاذي باسم خليكي معي على الخط لو سمحت. أنت عندك إجابتين. إجابة الأولى أني أنا بنظم عمل، بخصص المركبات، بخصص عفوا المحروقات، كل كازية تستقطب نوع معين من المركبات، إشي للشاحنات، إشي للمركبات العمومي، وإشي للمركبات الخاصة، وإشي للحكومي.
1: بالتالي بخف الازدحام. يعني بتصير يخف، يعني شو بدي احكي لك، يعني احنا عندنا كذا محطه لو تتقسم هاي كلها بخلال يوم واحد كل ما هو بيكون الاكتظاظ هذا بخف، وبالتالي بتنحل الازمه باعتقادي يعني انا.
0: وبتقول انت كمواطنه
1: اهم شيء انه ضبط يعني ضبط الذات وضبط النفس وضبط الجمهور، هذا اهم شيء يعني.
0: ضبط النفس
1: والانتماء
0: هذا
1: ايضا له دوره.
0: ضبط النفس احنا كمواطنين، كم انطوشه صارت وكم من خلاف صار في فتره اليومين اللي مرقوا، لانه في سياره صاحب مركبه بيجي بيتجاوز كل هالطابور اللي من الصبح بكير واقف وبيستنى وتارك بيته واشغاله واعماله وعليه مليون دوايه ودوايه، بيتجاوزهم كلهم، بيتجاوز كل مشاكلهم وهمومهم وما بيكترث لغيره. اللهم نفسي ومن بعد الطوفان، مش مهم انا عندي ظروفي.
1: انا بتوقع مع احترامي، انا بتوقع انه اذا كان تم تقسيمهم الى كل فئه الى محطه معينه، اتوقع انه مش رح يكون ضروري او داعي لهي الامور، فبالتالي رح يكون نظام منظم يعني كل شيء. يعني انا ما يكون للمدارس السياقه مثلا في القاروت مثلا، لا العمومي مثلا، العمومي الفورد مثلا لهم، والمدارس والشهاده مكاتب السياقه الثانيات اللي هي الخاص او اللي هي الثانيه اقل شوي، ممكن على مركز ثاني ومركز ثالث، وبالتالي المواطن لن يجد اي موقف. وحتى اقول كمان للشاحنات، ممكن عند حسونه يحطوا عند الشاحنات لانه في مجال، فبالتالي ما بيصير هذا الاكتزاز. يعني لو يصير تنظيم، بس نوع من انواع التنظيم فقط لا غير.
0: طيب احنا وموضوع تاني، لو كنت صاحبة قرار كمان، شو بتتخذي قرار لحتى تنهي أزمة المحروقات؟ هاي الأزمة إنه في بنزين ما في بنزين، في توريد ما في توريد.
1: أنا صاحبة قرار، أنا بالتالي بدي أعمل إني هاي النظام، بالتالي إذا بالضبط هذا النظام 100% رح يزبط بإذن الله. يعني في توزيع المهام، توزيع المحطات، توزيع الفرق، بالتالي مش رح يخلق أزمة مرورية بالمرة، مش رح يخلق.
0: كل التحية والاحترام لك أستاذي باسمة، شكرا.
1: أما كأنا لو كمواطن يعني يائس بقول أنا بوقف سيارتي بنص الشارع ودبر حالكم كلياتنا، ما بدنا يا البنزين خلص،
0: وما نتزود بالمحروقات،
1: نرجع الدواب خلص. لأنه يعني إن ما كبرت ما بتصغر هاي القصة كلها.
0: بس بنقدر نلتزم إحنا بهذا الموضوع؟
1: أبعرف أنا كمواطن بحكي لك، مش كمواطن.
0: هو كمواطنين إحنا بالك بنقدر نلتزم بهذا الموضوع إنه نترك السيارات اللي تعودنا عليها؟
1: أعتقد لا.
0: أستاذي باسمة يسعد لي صباحك يا رب، شكرا كثير لك اليوم على وجودك معنا وبإجابتك على هذا السؤال التفاعلي، في صبحك وربحك بكل الخير ويعطيك الصحة والعافية. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا: كل يوم هو صفحة بيضاء في قصة حياتك، فاكتبه بحب وإخلاص، واستيقظ وتابع أحلامك بقوة وعزيمة. فصاح صديق البدايات الرائعة، الكلمات الطيبة تزرع الورود في القلوب وتصنع يوما لطيفا لمن تحب. صباحكم ورد لطاقم طلة الفجر ولمديرها أحمد السرغلي وعائلته، ولك مني أنا شيرين. يسعد صباحك يا شيرين، صبحك بكل الخير. كمان في كانت رسائل واصلتنا بس خلوني أقرأها. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، ربنا يعطيكم العافية يبعد عنكم كل شر، ويسعد صباح جميع المحافظات أهلنا في غزة وجميع عمال النظافة، يعطيكم ألف عافية وجميع أسرانا الله يفك أسرهم يا رب. وبحب أبارك لابن أخي وبنت أخي في نجاحهم بالتوجيه وجميع الطلاب والطالبات، ألف مبروك من حنان الخطيبة. المكالمات الهاتفية صعب أنه إحنا نستقبلها من خلال الواتساب، المكالمات الهاتفية بتكون من خلال اتصال هاتفي، أما الواتساب فبتكون من خلال الرسائل النصية فقط. سيد وجدي الجابي: صباح الخير لتلفزيون الفجر لأسرة برنامج طلة فجر فردا فردا، أحب أن أقدم لكم كل الاحترام والتقدير على جهودكم الكبيرة على التغطية المميزة لنتائج التوجيهي، إبداعكم، مهنيتكم، روحكم الجميلة في نقل الخبر كانت محط تقدير عند الجميع، يعطيكم ألف عافية، ودامت شاشتكم منبر للصدق والفرح ولخدمة أهلنا في كل مكان. وجدي الجابي: يسعد صباحك يا رب السيد وجدي الجابي، صبحك بكل الخير. طيب خلينا نروح لمشاركة واتصال هاتفي ونحكي ألو صباح الخير.
2: يسعد صباحك دكتور.
0: أهلا وسهلا، صباح النور.
2: الله يصبحك بنورنا يا رب. يسعد صباح المشاهدين جميعا والمستمعين.
0: أهلا وسهلا، صبحك بكل الخير، تفضل.
2: يديك معك زين خضر من فرعون الكرم.
0: أهلا وسهلا يا أستاذ تايم.
2: الله يهديك. هيدي أنا عندي مشكلة، كثير ناس حكت الموضوع لكن أنا مشكلتي مختلفة نوعا ما من ناحية التوجيه. إحنا ما رحنا لسوشيال ميديا ولا رحنا نعمل ترندات ولا رحنا نعمل بس لأجل الواحد ينشر. الحمد لله رب العالمين معروفين من إحنا ومعروفين شو وضعنا وشو التفاصيل الموجودة عندنا، لكن اللي أنا موجود عندي أختي قدمت توجيه السنة ومعدلها 98 هي كانت حاسبة لنفسها 97.85 تمام، وكانت ماخذ راحتها في التوجيه على الآخر وكانت خاتمة من مواد وكل أمورها عال العال، وراجعت إجابات النموذجية في إجاباتها وحسبت معدلها على أساسنا جايبة في العلمي 97.85، لكن وقت ما أجت النتائج إحنا انصدمنا الصدمة الكبيرة اللي هي كانت كالآتي: كان معدلها 49.1 ساقطة في ثلاث مواد وبقية المواد خمسينات، يعني كانت هي بتتوقع تجيب 100 في الأحياء جاي حاطين لها 12، في الفيزياء حاطين لها 16، في الكيمياء 37، في الرياضيات 106 من 200، عندك العربي 84، الطنطلاطين محمد تكنولوجيا ودين 50، والإنجليزي 55. يعني الإشي كان بصراحة صادم جدا، الجميع استغرب، الجميع قال هذا مش علامات هذه البنت، سواء شهادة معلماتها في مدرستها، في شهادة الأستاذ مرعي الصوص في التربية لما رحنا عنده يوم الجمعة قالنا يعني هذه العلامات مش طبيعية، يعني فتح الكشوفات، يعني ما يعني أول شيء ما كان الإشي مستقبل من قبله، لكن فتح الكشوفات اللي للسنوات السابقة وشاف معدلاتها موجود معنا شهاداتها من الصف الثالث لغاية الـ11 العلمي لغاية نهاية الصف الـ11 كلها موجودة، يعني بنت معدلاتها ما بتنزل عن 96 مرة واحدة تنزل بهذا المستوى، يعني في إشي لنا في الموضوع مش إشي طبيعي نهائيا.
0: تمام
2: حملنا حالنا ورحنا يوم الأحد، وبتعرفي كيف الطرق كانت وكيف الأمور سيئة كانت على الطرق، حملت حالي ورحت طلعت على رام الله على الوزارة عند رئيس قسم الامتحانات العامة اللي هو الأستاذ محمد المسالمي، رفض يستقبلنا، رفض يسمع لنا، طلعت السكرتيرة وقالت لنا هاي تعليمات وهذا الموجود عندنا. قلت لها طب أنا خليني أشوفه أقلها، يعني أطرح عليه المشكلة. قالت لي آسف ما بقدر، هذه التعليمات اللي موجودة. قلت لها يعطيك العافية. رحنا للأستاذ الصادق الخضور وكيل الوزارة الله يجزاه كل خير، الزلمة كان جدا جنتلمان في التعامل، استقبلنا في مكتبه، طرحنا عليه القضية، شاف التفاصيل، قال الأمر يعني لا في لبس بناء على الكشوفات اللي موجودة معك والعلامات اللي موجودة، يعني الأمر في لبس. الموضوع خلينا نروح للوزير ونشوف شو الموضوع. فوتني على مكتب الوزير وقعدنا ننتظر. الوزير كان عنده اجتماع على الهاتف ما قدرنا نشوفه. أجا الأستاذ محمد المسالمي لحد عندنا هناك على مكتب الوزير، أخذ اسم البنت وكلمة إن شاء الله أنه خير وخلص تمام. هذا الحكي يعني بعد 3 ساعات تقريبا في الانتظار، يعني ما بين أنه من الصبح للساعة 12 ونص تقريبا هذا الكلام لحد ما وصلنا له. قال اليوم المساء برد لكم جواب أو بكرة. كنت أرن عليه ما ردش علي صدقا تمام، لكن ثاني يوم مرة واحدة رد علي بكل ما كنت أرن عليه. قلت له تفضل طمن، لا بكل لا أنا راجعت والأمور نفسها هي. انت راجعت سامحني، يعني انت ما اشركتني في مراجعتك، ما اشركتني بالتفاصيل اللي عملتها، مجرد انك انت قلت لي راجعت. طب انا ما بعرف انت شو راجعت، هل انك راجعت الكشوف ولا راجعت الورقة الامتحان؟ طب الدفاتر راجعت ولا ما راجعت؟ طب انا على اي اساس انا بدي انا افوت تقول لي انه راجعت ولا ما راجعتش؟ فهمت علي؟ فأنا هنا عندي هذا اللبس موجود، وفي كمان أخرى حالات ثانية موجودة في البلد مش بس أنا لحالي. يعني إحنا في عنا حالة في فرعون، في عنا أنا سمعت في أخرى حالة في تلكرم، في كانت حالات في منطقة بورين. فالأمور يعني فيها لبس. إحنا ما بدنا نفوت في سباق مع الترندات ومع السوشيال ميديا أو نفوت في تفاصيل مع الناس إنه شو اللي صار. لا اجينا نزلنا على النت ولا استخدمنا AI ولا استخدمنا اي شيء. احنا توجهنا مباشره لذوي القرار، وجهنا مناشده لمكتب الرئيس، وجهنا مناشده لمكتب المحافظ، توجهنا من خلال اشخاص معينين للوزير. قبلنا برفض في جميع الامور من ناحيه الوزاره فقط، ما بحكي من ناحيه المكتب الرئيس ولا من ناحيه المحافظ. للاسف انه يعني اللي وصلنا له انه ما راح يتم فتح الاوراق بتاتا،
0: اوراق الاجابات
2: أوراق الإجابات.
0: هيك أعطوكم قرار؟
2: كيف؟
0: هيك أعطوكم قرار إنه مش رح يتم فتح أوراق الإجابات؟
2: الإشي ما كان بشكل مباشر ومش من خلالنا. الإشي ما كان بشكل مباشر ومش من خلالنا. تمام؟ يعني أنا على استعداد إني أتحمل كافة المصاريف وكافة التكاليف المترتبة على هذا الشيء ومن جميع النواحي، سواء القانونية أو المالية، لأجل المراجعة، لأنه إحنا متأكدين 100% من الإجابات أو من خلال من البنت من ناحية جميع
0: لما بنحكي هي خلصت امتحاناتها وحسبت معدلها 97.85 والإجابة كانت النهائية إنه النتيجة زي ما هي. بعد أقل من 24 ساعة كان اتصال من وزارة التربية والتعليم. لحقت الوزارة تفتح كشوفات العلامات الطالبة، لحقت تفتح دفاتر الإجابات والامتحانات عشان تجاوب هذه الإجابة.
2: هي أنا اللي شفته ولاحظته إنه إبر تخدير، لأجل إنه بس إنه احمل حالك وروح خلص، يعني الأمور إن شاء الله أنها خير احمل حالك وروح، هي إبر تخدير فقط لا غير. طب أنت بتقول إنه الإجابات دفاتر الإجابات موجودة في نابلس، لأنه إحنا في الشمال مركز التصليح في نابلس. طب احنا خلال اقل من 24 ساعة انت كنت معطيني الجواب انه انا رجعت وجاهز. تمام. يعني احنا مش عارف شو احكي بصراحة. يعني لو بنيجي نحكي انه مثلا الخطأ في مادة او مادتين، انا بقول لك تمام مش مشكلة، بجوز البنت غلطاني او بجوز البنت عندها
0: مواد، يعني لسه اصلا مش هالعلامات اللي تذكر فيها.
2: تمام. طب يعني سامحين الدين ولا تكنولوجيا، الواحد بيجيب فيه 50. طب ما هو واحد على مارك من جنب الشارع لو كتب اسمه بيجيب 50، ما بالك في بنت متفوقة أماتها ما بتنزل عن 96.
0: كيف نفسيتها اليوم؟
2: والله جدا متدمرة. يعني ما بدي يعني إذا مش أحكي الواحد عارف جدا كيف إنه النفسية بتكون
0: للأسف. طيب أستاذ
2: زيد، يعني إحنا حاولنا مع المدرسة نمشي في إطار آخر، إنه مثلا نحسن علامتها أو نيجي نشتغل على موضوع إنها تعيد في الدورة الأولى الدورة الثانية. طب الدورة الأولى لو بدها تعيد تعيد 4 مواد، في الدورة الثانية بدها تعيد في نفس اليوم مادتين، طب بظل عندنا كمان مادتين. إذا أنا مش رح أحسن المعدل تبعيها، أنا هيك خسرت سنة كاملة من حياتها لأجل هذا الموضوع. طب على حساب مين؟ طب الواحد لما يكون عنده مصداقية في شغله مش لازم يعمل فيدباك، لازم يكون عنده بروسيس معين انه انا مشان ازيد مصداقيتي افتح مجال للطعن للناس انها تيجي اللي بشكك في العلامه، تعال تفضل ادفع الرسوم
0: مثلا معينه. هذا اللي كان سائد من السنوات السابقه صراحه، هذا اللي كان سائد بالسنوات السابقه
2: تمام، بس اليوم بقول لك من 10 سنين ما فتحوش ورقه.
3: طب هذا إذا نظام ديكتاتوري، هذا ليس نظام مشاركة المجتمع، هو حصن للوزارة والتربية، حصن خصين لأجل العلم والمتعلمين. لكن لما أنا بدي أجي أمنع إنه أي بني آدم يجي يراجع، إذا أنا أظل موجود عندي، إذا أنا ما حققتش النزاهة، ما حققتش الشفافية المطلوبة في العملية التعليمية، أفقدت العملية التعليمية المصداقية، أفقدتها ثقة المجتمع في العملية التعليمية. لكن لما أنا أفتح مجال للي بده يجي يتكلم ويقول أنا عندي مشكلة، يجي يتفضل يراجع، يدفع تكلفة معينة للمراجعة لأجل أنه في تكاليف راح تترتب على هذا الإشي، وإحنا جاهزين لها إن شاء الله تعالى شو ما كانت، إحنا جاهزين لها، ويثبت إذا أنا عندي حق بدي حقي، ما عنديش حق أنا على استعداد أطلع على الملأ جميعا وأعتذر من أصغر عامل في التربية إلى وزير التربية، لكن أنا بطالب في حقي، مش عمالي أنا بشهر ولا عمالي أنا بذم في حدا، لكن كل شيء بمسمياته، كل تفصيل كل حدث شرحت لك إياه كما صار.
0: طيب إحنا إن شاء الله رح نحاول نتابع هذا الموضوع مع وزارة التربية والتعليم ونستفسر عن هذه القضية، وخاصة أنك ذكرت أنه عندنا وسمعتوا بأنه أكثر من قصة مثل قصة شقيقتكم طالبة الثانوية العامة اللي صار معها هذا الموقف. أتمنى أنه يعني تحسنوا من نفسيتها، وأتمنى أنه يكون في متابعة لهذا الموضوع، راح نتابعه من طرفنا بمشيئة الله. أستاذ تيم شكرا كثير لك على اتصالك وعلى اهتمامك بهذا الأمر والقضية، وما استسنتوا ويئستوا، بالعكس أنتوا توجهتوا لوزارة التربية والتعليم، فشاكرين لكم على هذا الموضوع. راح نروح معاكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في مواضيعنا المختلفة والمتنوعة من مواضيعنا اللي رح نناقشها إن شاء الله فيما يتعلق بموضوع التعليم المهني. إحنا عمالنا بنحكي عن عالم تتغير فيه المهن بوتيرة غير مسبوقة، الحصول على شهادة جامعية وحده يعني مش كافي لحتى نضمن فرصة عمل لكل طلابنا وطالباتنا. المهارات العلمية والعملية والكفاءات التقنية هي اللغة الجديدة صارت لسوق العمل في فلسطين، ومع التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة يبرز عنا التعليم والتدريب التقني والمهني كواحد من أهم المسارات القادرة على إعداد الشباب اللي بيمتلكوا المهارات وبيستجيبوا لاحتياجات السوق وبيصنعوا فرصهم بإيديهم. لكن وين بيقف هذا القطاع اليوم؟ قديش حجم التطور اللي بيشهده؟ كيف بتعمل الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني على بناء منظومة حديثة بترتبط بالمعايير الدولية وبتفتح الأفق الواسعة أمام الشباب الفلسطيني؟ لحتى نجيب على هذا الأمر وهذا الموضوع بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي الدكتور رابح مرار رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني. صباح الخير دكتور رابح.
4: صباح الخير، يسعد صباحكم وصباح الإخوة المستمعين.
0: صباحك بكل الخير، أهلا وسهلا بك بالصوت والصورة في برنامج طلق فجر. يعني إحنا لما بنتحدث اليوم عن التعليم التقني والمهني، لماذا لم يعد ينظر لإله كخيار بديل صار هو من أهم خيارات المستقبل دكتورة؟
4: يسعد صباحكم في البدء، يعني بنصب عليكم من الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. وفيما يتعلق في إجابة السؤال، فعلا الواقع الاقتصادي اليوم والاجتماعي في فلسطين بالإضافة إلى التطور التكنولوجي والتسارع في يعني التغيرات في سوق العمل واحتياجات القطاع الخاص فرضت يعني تحديات، وهي تحديات يعني المفروض تكون إيجابية على التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين وفي العالم. يعني لما نيجي اليوم على دولة زي مصر، نسبة التعليم المهني والتقني تجاوزت 35%، ألمانيا أكثر من 60%، والعالم يعني يتوجه بشكل أسرع نحو التعليم المهني والتقني، وهو الطريق الأسرع لسوق العمل خاصة مع التغيرات السريعة جدا في التكنولوجيا وفي أدوات الذكاء

0: علاقة في التعليم وسوق العمل، فهناك نسب بطالة مرتفعة تجاوزت 60 و70% في بعض التخصصات، خاصة التخصصات يعني التي يتوجه لها الإناث بشكل رئيسي. فلهيك موضوع التعليم المهني والتقني أصبح يعني حاجة كبيرة للمجتمع. يعني في الكثير من الحالات التي رأيتها في من خلال زيارتي لمراكز التدريب المهني والتقني، كان عدد كبير من المتدربين خاصة من الإناث هم خريجين من الجامعات، من جامعات مرموقة في البلد، وبعد إنهاء الجامعة لم يجدوا فرصة عمل وتوجهوا إلى التعليم المهني والتقني. واليوم التعليم المهني والتقني في فلسطين يعني قفز قفزة نوعية في أعداد التخصصات وانتشار مراكز التدريب، يعني سواء على مستوى الذين أنهوا التوجيهي بنجاح أو الذين لم يحالفهم الحظ. يعني هناك مراكز تدريب مهني للذين لم يحالفهم الحظ منتشرة في جميع المحافظات، يعني من طول كرم لجنين لنابلس قلقيلية، فكل محافظات الضفة الغربية عدد كبير جدا من البرامج المجانية، يعني غير
1: طب دكتور رابح، أتمنى إنه يكون في اتصال تواصل بشكل جيد مع الدكتور رابح لحتى نكمل ونستكمل حديثنا وإياه.
0: احتمال إيجاد فرصة عمل أكبر بشكل كثير من التخصصات الأكاديمية.
1: طيب دكتور، أنت تحدثت إنه التوجه أو أعداد المسجلين بالتدريب المهني اليوم هم خريجين ومن أرقى الجامعات، النظرة المجتمعية للتدريب المهني هل لا زالت لغاية اليوم تعتبر إنه فعليا التعليم المهني خيار أقل من التعليم الأكاديمي، على الرغم من إنه السوق بيحتاج اليوم للتدريب المهني ومثل ما حكيت التوجه، لكن النظرة المجتمعية إنه أنا طالب حاصل على شهادة جامعية، أنا طالب حاصل على شهادة تدريب مهني، كيف ممكن اليوم نشتغل على هذه النظرة ونوازي ما بين طالب دكتور؟ طب يبدو أن الاتصال والتواصل بالصوت والصورة مع الدكتور رابح لغاية اللحظة. دكتور سامعنا؟ صحيح. أتمنى أنه ممكن يكون الاتصال من جديد ونحاول نتواصل مع الدكتور رابح حتى نحكي بما يتعلق بالتدريب المهني وأهمية اليوم بفلسطين وأهمية متابعة احتياج سوق العمل، لأنه صدقا اليوم لما إحنا بنتحدث عن برامج بنتحدث عن وظائف بنتحدث عن فرص وما يلزم السوق الفلسطيني، بنحكي بنلجأ دائما التدريب المهني، لكن النظرة المجتمعية اليوم كيف بتكون طالب خريجة تدريب مهني. دكتور رابح معنا من جديد.
0: نعم صحيح.
1: نحول للاتصال الهاتفي مع الدكتور رابح.
0: يعني نعم، فيما يتعلق في النظرة المجتمعية، فعليا النظرة المجتمعية تغيرت يعني خلال السنوات الماضية من خلال يعني مع العديد من المراكز التدريب المهني والتقني المنتشرة في فلسطين. هناك تغير ملحوظ في النظرة المجتمعية للتدريب المهني والتقني، خاصة بسبب الحاجة الملحة لفرص، وخاصة بعد يعني 7 أكتوبر وما خلقه يعني من نسب بطالة مرتفعة جدا، والتي أدت إلى يعني توقف مئات الآلاف من سوق العمل الإسرائيلي، فأصبحت الأسر بحاجة إلى مصادر دخل، فأصبح أعداد أكبر من الشباب تتوجه إلى التعليم المهني والتقني. أيضا يعني التوسع الكبير في التخصصات المهنية التي تقدمها الكليات واللي أو مراكز التدريب، والتي في جزء منها يعني مرتبطة بتكنولوجيا، مرتبطة في التطورات الحديثة في الاقتصاد. يعني اليوم نحكي عن برامج طاقة متجددة، سيارات كهربائية، سيارات هايبريد، تصميم أزياء، بنحكي عن شيف محترف، بنحكي عن جرافيك ديزاين، وأصبحت هذه التخصصات أيضا فيها ارتباطات في التكنولوجيا والذكاء الصناعي. يعني لم يعد التعليم

0: المهني والتقني النظرة المجتمعية له كأنا يعني زي ما بنحكي بالعامية نجار وحداد. لا، اليوم في عندنا برامج تدريب مهني وتقني متطورة، ويعني من خلال تفاعلي مع القطاع الخاص بحاجة إلى سوق العمل بشكل كبير، خاصة الإناث. يعني هناك اليوم تصميم الأزياء، الديكور، الكوافير، فن الطبخ وغيرها من البرامج، أيضا التدريب التي أصبحت مرتبطة بالذكاء الصناعي، واللي جزء من المتدربين فيها بيعملوا في سوق العمل الخارجي من خلال عقود عمل في دول الخليج، أو حتى يعني في قطاع غزة كان عندنا اجتماع أخير كان في برامج تدريب تم تأهيل الطلبة فيها، اليوم بيشتغلوا مع خارج فلسطين مع شركات عالمية، وبجوز هاي هي تكون بوابة لهؤلاء الشباب سواء الذكور أو الإناث لإيجاد فرصة عمل من داخل البيت من الكمبيوتر الشخصي. واليوم الشباب هم يعني صاروا في مجال استخدام التكنولوجيا يعني بجوز متطورين أكثر
1: صحيح.
0: من غيرهم من الفئات.
1: يعني اليوم احنا بنحكي هاي البرامج المطروحة صارت مبنية على احتياج سوق العمل الحقيقي، لما بنحكي عن تخصصات مثل ما ذكرت الصناعة، الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الرعاية الصحية، البناء، الميكاترونيكس والتجميل، الأزياء، كلها هذه اليوم مطروحة نظرا لاحتياج السوق. لكن كمان احنا بنلاقي كثير من الخريجين بيشتكوا من البطالة وعدم توفر فرص عمل. التعليم التقني اليوم بيرفع فعلا من فرصة الحصول على وظيفة من خلال لجوء أبنائنا إلى التعليم المهني والتقني.
0: نعم صحيح. هلا كمان هناك تفاوت، يعني لأكون صادق يعتمد على أيضا على الطالب وتوفر التدريب في مكان العمل. هناك العديد يعني من مثلا برامج وزارة العمل نسبة يعني كبيرة من الساعات فيها هي عبارة عن تدريب في مكان العمل. هناك برامج اللي هي يعني ممولة للتدريب في مكان العمل. بالنسبة للتربية والتعليم بنحكي عن كليات مثل هشام حجاوي وخضوري، أيضا هناك نسبة يعني من كل برنامج عبارة عن تدريب في مكان العمل. هناك مختبرات داخل هاي الكليات، يعني أنا زرت بعض هاي المختبرات سواء في البوليتكنيك أو في حجاوي أو في خضوري أو في إنعاش الأسرة. يعني هناك مختبرات متطورة جدا تمهر الطالب وتعطيه المهارات الذي يحتاجها في سوق العمل. ولكن أيضا يعني الطالب بحاجة إلى دائما أن يتعامل مع التدريب المهني والتقني بكل جدية من خلال يعني الامتثال لمتطلبات التدريب سواء التي يفرضها عليه المنهاج أو حتى خارج المنهاج. أنا دائما يعني لأقاربي من الطلبة اللي بتدربوا تدريب مهني وتقني أقول لهم هناك فرص تدريب كثيرة منتشرة سواء أونلاين أو فرص تدريب أيضا في المؤسسات والشركات، فالتعامل معها بشكل جدي يعطي الطالب فرص كبيرة للوصول إلى سوق العمل. نعم هناك يعني لو استطعنا تمهير كافة الطلبة لن نجد فرص عمل كافية، لذلك التوجه إلى التخصصات أيضا المرتبطة بالتكنولوجيا يمكن الطلبة من إيجاد فرص عمل خارج حدود الوطن من خلال التكنولوجيا، من خلال استخدام الكمبيوتر، خاصة الإناث في مجال التسويق الرقمي، الديكور، التصميم، الشبكات، الصيانة، الاي اي، كل هاي التخصصات، ترجمة، كل هاي التخصصات اليوم مطلوبة خارج حدود فلسطين، والوصول إلى فرص عمل فريلانسر فيها أصبحت ممكنة بسبب الانتشار الكبير للمنصات. واللي أنا بدي أكد عليه اليوم إن الأهل يعني بجوز امبارح واجهت حالة يعني قريبة إلي، قريبة جدا، بدها تدرس أدب إنجليزي في أحد الجامعات، معدلها في التوجيه 96 في الفرع الأدبي. فأنا بقول لها طيب اليوم الـ AI حل جزء كبير من الترجمة، يعني اليوم الكل بتوجه للـ AI، ومن هلا 4 سنوات راح يكون يعني برامج الترجمة باستخدام الذكاء الصناعي انتشرت بشكل يعني واسع جدا، فلن يكون هناك حاجة كبيرة في سوق العمل يعني مترجمين معتمدين، خاصة مع نسب الانتشارهم. يعني في هناك خريجين كثير في المجال مش لاقين فرص عمل. فوجهتها مثلا هي بسبب وجودها في رام الله لجامعة خضوري، قلت لها في تخصصات مثل يعني ديكور، تصميم إلى آخره، فواجهت صعوبة جدا في إقناعها بسبب تدخل الأهل في الموضوع بصراحة.
1: هذا اللي كنا حابين نركز عليه دكتور، إنه إحنا اليوم بعد نتائج الثانوية العامة كل الطلاب يبلشوا يبدأوا بالذهاب إلى الجامعات بناء على توصيات من أهاليهم. هيك الأهالي بيحبوا دائما إنه ابني يكون معاه شهادة جامعية، بيحكوا لك ما بنعرف شو بيصير بالمستقبل، المهم إنه يكون ابني حاصل على شهادة جامعية. بالمقابل قديش إحنا اليوم لما بنحكي عن شهادة التدريب المهني والتقني لا تقل بأهميتها عن الشهادة الجامعية، نظرا لكل شيء عمالنا بنلاحظه بزمننا الحالي. تغيرت الأمور، تغيرت متطلبات سوق العمل، تغيرت ظروفنا اللي عمالنا بنعيشها بكل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والمالية. اليوم فرص العمل غير متوفرة بكثير من الوظائف من خريجين الطلبة، وكم من المئات والآلاف من الطلبة خلصوا من جامعاتهم وتخرجوا وحصلوا على شهادتهم مش لاقيين وظيفة. لكن بالمقابل لما بنحكي إنه شو اللي بيحتاج سوق العمل المهني والتقني، اليوم قديش مهم طلابنا يكونوا على دراية أوسع بأهمية التعليم التقني والمهني.
0: صحيح، يعني أتفق معك. وكمان اليوم يعني اللي بجوز الطلبة ما بيعرفوه، كمان كل برامج الدبلوم المهني المنتشرة تتيح للطالب التجسير في الجامعات، يعني بعد السنتين إذا الطالب يعني رغب في إكمال درجة البكالوريوس برضه متاح لها في كافة الجامعات. اليوم وزارة التربية والتعليم أتاحت عملية التجسير، يعني أن الطالب يكمل درجة الدبلوم إلى البكالوريوس. فيعني أنت بتتعلم تعليم مهني تقني، احتمالية وصولك لفرصة عمل بتكون أكبر، وفي نفس الوقت إذا حب تكمل تعليم يعني متاح لك وتكمل ماجستير ودكتوراه، ما في أي مشكلة. من خلال تجربتي في الجامعات الفلسطينية، وأنا مدرس في جامعة النجاح الوطنية كنت سابقاً، ويعني أفضل الطلبة هم الذين أنهوا يعني في مثلا في كلية الهندسة، اللي أنهوا تخصص في المدرسة تخصص مهني أو صناعي، يعني أنهى بكالوري توجيه صناعي، يعني بيكون أقرب لفكر الدكتور، أقرب للمهارات، أقرب لسوق العمل منا للطالب اللي يعني خلص بجوز الأكاديمي. أيضا في كلية الاقتصاد كان هذا الإشي موجود. واليوم يعني الأمر سهل جدا، يعني أنا فاتح قدامي مثلا 4-5 كليات في فلسطين تعليم مهني تقني وجامعات. يعني احنا بنحكي لما نحكي اليوم عن هشام حجاوي، احنا بنحكي عن يعني كلية وجامعة مرموقة، لما نحكي عن الخضوري وهي من الجامعات اللي فيها تخصصات كبيرة جدا ومرموقة، لما نحكي عن البوليتكنيك يعني أنا زرتها فيها مختبرات وتخصصات تضاهي أوروبا، لما نحكي اليوم عن إنعاش الأسرة في مجالات كثير، يعني التمريض والطبخ وإلى آخره، بيت لحم أيضا فيها السيليزيان. فيعني دخول للإنترنت بشكل سريع جدا بعطيك التخصصات، الخطط الدراسية إلها، ارتباطها بسوق العمل. وإحنا يعني في الهيئة الوطنية كمان نشتغل بشكل لصيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، مشكورين وزارة العمل لتحديث أي برنامج يعني اليوم، وتوفير منح دراسية، توفير برامج تدريب للطلبة والكوادر، ويعني زيادة الانتشار ل يعني مراكز التدريب المهني والتقني. اليوم في الخليل مثلا، في فيطة، في فدورة، في حلحول، مراكز تدريب مهني يعني متطورة جدا، فيها عشرات البرامج، في بيت عور، كفر نعمة، يعني في أغلب المناطق أصبحت برامج التدريب المهني والتقني موجودة. وأنا بدي يعني أوجه نداء للأهل حتى على مستوى المدرسة، اليوم في الصف لأبنائهم في الصف التاسع والعاشر يوجهوهم للتخصصات الصناعية، في التخصصات المهنية بكل بساطة. الطالب اللي أنهى تخصص صناعي مهني بيقدر يكمل في أي تخصص، مش ضروري كل الوطن يكون أطباء، يعني هناك يعني نسب بطالة حتى عالية كثير مرتفعة يعني لدى الأطباء. يعني النظرة باتجاه التعليم المهني والتقني نعم تغيرت، ولكن ما زال هناك يعني بتعرفي ثقافة المجتمع الفلسطيني، يعني ثقافة الطبيب والمهندس ما زالت يعني سائدة بشكل أو بآخر مع اختلافات هنا وهناك. فابنك في الصف التاسع اليوم، في الصف العاشر، وجهه للتعليم المهني، للصناعي، للفندقة، وهي تخصصات بكل بساطة بتوديك على الجامعة، بتدرس هندسة، بتدرس إدارة، بتدرس ديكور، أي تخصص بدك إياه بتقدر تدرسه.
1: وأهم شيء كمان يعني بدنا نركز إنه حتى موضوع التعليم أنا بنظري لأنه الأهالي دائما بيحكوا أنا ابني متفوق ومعدلاته بالتسعينات فخليني أوعده على الجامعة بلا التدريب المهني. ومهم إنه حتى لو يعني حاصل على معدلات عالية كمان ما بيعني إنه ما أتجه للتدريب التقني والمهني.
0: يعني حتى اليوم الجامعات في التخصصات ومثل ما أنا بعرف زي ما حكيت لك من يعني من تجربتي في جامعة النجاح هناك توجه كبير جدا لربط التخصصات بسوق العمل. يعني تم مثلا استحداث برنامج أنا كنت يعني مشرف عملية تطوير البرنامج اللي هو اقتصاد رقمي تجارة إلكترونية واقتصاد رقمي وهو من البرامج الحديثة والمربوطة بسوق العمل والتدريب و بالاقتصاد الرقمي وذكاء الأعمال ويعني برنامج يعني ممتاز جدا جدا من ناحية المحتوى من ناحية ربطه بسوق العمل لأن بناء على الدراسات وبناء على مشاورات كبيرة مع سوق العمل أجريتها أنا وزملائي في البرنامج. في عنا تخصص مثلا ذكاء أعمال في عنا تخصص تسويق رقمي وهي التخصصات أيضا أصبحت منتشرة في كثير من الجامعات يعني في بير زيت موجودة في البوليتكنيك مثلا هناك عدد كبير من هذه التخصصات خضوري وهو يعني لأبناء العاملين في الحكومة الفلسطينية مقارنة بالأقساط في الجامعات الأخرى هناك تخصصات مثلا كبيرة منتشرة في جامعة خضوري ويعني جزء كبير منها مربوط بسوق العمل وتم تحديث البرامج في باستمرار يتم تحديثها هناك أيضا الآن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي من خلال يعني الأكاك عندهم بتحديث 40 برنامج في الكليات المهنية والتقنية أيضا وزارة العمل تقوم باستمرار بتحديث البرامج التدريب وزيادة عدد هاي البرامج وانتشارها. يعني اليوم أصبحت ما حلفهم الحظ في التوجيه التوجه إلى مراكز التدريب المهني سواء التابعة لوزارة العمل واللي هي أغلبها أو كلها برامج مجانية وحديثة ومربوطة بسوق العمل وهناك أيضا العديد من مراكز التدريب التي توفر منح ومثل مثل مركز التدريب اللوثري في رام الله في إنعاش الأسرة في عنا في بيت لحم الطليطة السليزيان كلها يعني مؤسسات تدريب في جزء منها بيوفر منح خاصة يعني للإناث اللوثري بيوفر عدد كبير من المنح يعني الممولة للمتدربين خاصة من الإناث البوليتكنيك يعني فيها عدد كبير جدا أيضا من البرامج. فيعني اليوم التعليم التقني هو يوازي يعني لما ألمانيا دولة اليوم متقدمة جدا أكثر من 60% وهاي الرقم يعني مش فقط في ألمانيا في كل الدول الاتحاد الأوروبي حتى في الخليج اليوم الجامعات التقنية في مصر اليوم هناك يعني جامعات تقنية أو مراكز تدريب تقنية ألمانية وأوروبية أصبحت يعني تفتح في مصر من أجل تخريج عاملين لسوق العمل الأوروبي وإحنا في الهيئة اليوم يعني بنواكب هاي التجارب ويعني تم التواصل مع العديد من المراكز التدريب ومؤسسات التدريب المعتمدة عالميا من أجل الحصول على اعتمادات أو برامج تدريب أن تكون ليس فقط معتمدة في فلسطين بل تكون معتمدة دوليا لتتيح لأبنائنا سواء العمل عن بعد أو حتى من يرغب في يعني العمل أو فرصة عمل يعني خارج فلسطين سواء في الخليج أو في أوروبا. ونقوم أيضا مع وزارة التعليم والعمل باعتماد اللي هو الإطار الوطني للمؤهلات لكافة التخصصات المهنية والأكاديمية لتكون المؤهلات يعني سواء في البرامج الأكاديمية أو برامج التدريب هي يعني تنسجم مع المعايير العالمية والدولية لتتيح أيضا لخريجينا الوصول لأسواق عمل دولية.
1: دكتور رابح موضوع أنه الاعتراف الدولي بالشهادات المهنية هذا بيعني الكثير لطلابنا والكثير لأهاليهم لما الطالب بيحكي أنا بفكر بالمستقبل أني أسافر وأتعلم وأني أنا أشتغل خارج فلسطين هذا الموضوع قديش مهم أنه تكون الشهادة المهنية الفلسطينية معترف فيها في أسواق العمل العالمية.
0: يعني أنا كنت في مؤتمر يعني وزاري في قبرص من ثلاث أسابيع كان للتعليم المهني والتقني، يعني موجود في يعني مدعوين من كافة دول العالم، وكان في المسؤول عن التعليم المهني والتقني في دولة مصر الشقيقة، ويعني تم طرح يعني المدارس التعليم المهني الدولية، يعني التي كان في هناك أربع مدارس دولية تعطي الطالب شهادات تعليم وتدريب مهني دولية لتتيح له العمل في ألمانيا بشكل رئيسي، يعني لحاجة سوق العمل الألماني لهؤلاء الخريجين، ويستطيع الطالب أيضا إكمال تعليمه يعني إذا رغب في المستقبل. والمغرب يعني خطط نفس الخطوة باتجاه التعليم المهني. امبارح كنت في احد الاجتماعات مع مؤسسات تدريب في ايطاليا ومؤسسة تدريب مرموقة وايضا في فنلندا، واشاروا الى ان دبي اليوم يعني تتوجه ايضا الى شهادات التعليم والتدريب المهني الدولية. فيعني احنا من يعني لا ادعو الى يعني الهجرة خارج فلسطين او ان الشباب يطلعوا برا، ولكن هي فرصة من اراد العمل خارج فلسطين. يعني انا يعني من تجاربي ألمانيا مثلا من سنتين او ثلاث فتحت مجال خريجينا في الجامعات الفلسطينية للحصول على فيزا عمل لمدة سنة في ألمانيا، وفي حال حصل على عمل خلال السنة باخذ إقامة يعني لمدة 4 أو 5 سنوات. أعرف بعض الحالات يعني بسبب قربها مني يعني صلة القرابة اليوم موجودين في ألمانيا إلى الآن لم يجدوا فرصة عمل بسبب يعني عدم تطابق المؤهلات اللي حصلوا عليها مع احتياجات سوق العمل الألماني، بواجهوا مشاكل كبيرة في الاستمرارية في ألمانيا. فوجود مثل هاي الشهادات الدولية بمنح فرصة ل الخريج الفلسطيني في حال أراد يعني العمل أو حتى إكمال مسار التعليم المهني والتقني خارج حدود فلسطين، وأيضا للتوجه لأسواق العمل العربية في دول الخليج، لأن كانت هي يعني تحل جزء لا بأس به من مشكلة البطالة خاصة في التخصصات المرتبطة يعني بالهندسة والتعليم وإلى آخره. فوجود هاي الشهادات الدولية بتعطي يعني اعتماد أكبر، بتعطي يعني فاليديشن، بتعطي يعني نظرة مرموقة للتعليم المهني والتقني في فلسطين.
1: كل التحية والاحترام. اليوم دكتور رابح يبدو واضحا أنه فعليا مستقبل التعليم لم يعد يقاس بعدد الشهادات فقط، بالعكس اليوم بيقاس بقدرة الإنسان على امتلاك مهارة بيحتاجها العالم، بيحتاجها سوق العمل. والتدريب والتعليم التقني والمهن اليوم أصبحوا أحد أهم الاستثمارات في الإنسان الفلسطيني، في الشاب والشابة، مش فقط لمواجهة البطالة اللي موجودة وبنعيشها، لكن كمان لحتى نبني اقتصاد أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة ونصنع جيل قادر على المنافسة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي أو حتى كمان على الصعيد الدولي. أشكر حضورك وكل الشكر اليوم دكتور كنت وإيانا في هذه الفقرة، وخاصة في هذا التوقيت اللي إحنا بنحكي طلابنا انتهوا من التعليم، انتهوا من مرحلة الثانوية العامة ورح يبدأوا يفكروا بما يتعلق بمستقبلهم. اليوم الدكتور رابح مرار رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني أجاب ووضح لكل الأهالي والطلاب عن أهمية التعليم المهني والتقني. دكتور رابح شكرا كثير لك، يسعد صباحك يا رب، ونتمنى لكم دائما مواكبة هذا الموضوع وإطلاعنا والسادة المشاهدين والمتابعين عن كل ما هو جديد بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، فكل التحية لكم.
0: شكرا لكم ويسعد صباحكم، نهاركم سعيد.
1: شكرا كثير لك دكتور، ويسعد صباح جميع مستمعينا ومشاهدينا الكرام. مكملين ومتواصلين مع حضراتكم في محطاتنا المختلفة والمتنوعة، ونرجع من جديد لسؤالنا التفاعلي ونرجع لمشاركاتكم على الواتساب. من المشاركات اللي وصلتنا، للأسف أخت ريهام تصديقا لكلام الأخ المتصل اللي حكى عن قصة شقيقته بامتحان نتائج الثانوية العامة، أنا كمعلمة تفاجأت جدا بعلامات طالب وطلاب ضعيفين جدا ولا يمكن أنه يوصلوا إلى 75 أو 80، وإذ بعلاماتهم فوق 90. سمعنا كتير عن هاي القصص على السوشيال ميديا خلال هاليومين الماضيين، صدقا يعني كتير منشورات شفتها أنه كيف هدول الطلاب نجحوا، طب كيف طلاب متفوقين اليوم ما نجحوا بامتحان الثانوية العامة، شو اللي عماله بيصير بامتحان الثانوية العامة يا ترى؟ طيب كمان من الرسائل، يسعد صباحك ريهام، الأزمة كلها من موضوع الجلان اللي صاروا يعبوهم، يعني أنا لما أفوت على كازي وألاقي 300 جلن قدامي وكل واحد بده يحط بالجلن ب 150 شيكل أكيد رح يصير أزمة، والكل بيحكي إنه محتاج للجلن ومقطوع، هو عكس ذلك، قلبت سوق سودا اللي بيعبي بالجلن ب 100 صاروا يعبوا ب 130، وهذا من موضوع التصاريح اللي بيطلعوا من مكتب المحافظات. أنا كشوفير بشتغل على تاكسي 3 ساعات وأنا واقف عكازية وسط البلد، وبعد ما وصلت باب الكازية بيحكوا ما في سولر خلص. طب وين خلص؟ بالجلان طبعا. اقرأوا رسائلنا، كل التحية والاحترام لإلكم، يعطيكم ألف عافية. وصدقا قطاع النقل العمومي قطاع مظلوم بهذه الأزمة، لأنه هو المفروض اللي يشتغل، يعني ممكن الواحد يقدر يصبر يوم يومين على سيارته وهي مش شغالة، يروح فقط على شغله ووظيفته، بس قطاع المركبات العمومية يعني التكاسي ما بنقدر إنه نحكي له والله أصبر وقعدي، لأنه يعني الناس اللي ما معها سيارات ومعتمدة على التكاسي أكثر من الناس اللي معها سيارات خاصة. كمان من الإجابات اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم، أهم قرار أولا زيادة كمية المحروقات وهيك بتنتهي الأزمة، أما إن استمرت الأزمة تقسيم الأيام على السيارات العمومي يوم والتكاسي يوم والخاصة يوم والشاحنات والباصات العمومية وباصات الروضة وهيك كله كل واحد لازم يوم واحد خاص فيه. كمان من أسامة بيحكي يسعد صباحك ريهام، صباح النفيت والكرم، بخصوص أزمة المحروقات أنا كنت مفكر أنه الأزمة ناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، طلعت مشكلة مضيق هرمز محلولة زمان، وطلعت المشكلة أنه إحنا ما في حدا مفهمنا شو هي المشكلة اللي إحنا عمالنا بنعيش أزمة فيها. كل الاحترام يا أسامة. يسعد صباحكم بكل خير وأمل وتفاؤل يا رب. أنا لو صاحبة قرار برجع لأصل المشكلة وبحلها من جذورها، ما بنام الليل إلا ما تنحل، بعمل تأهب بكل البلاد، ما حدا مسؤول بيخلي ينام إلا ليحلها ويشارك في حلها، وأبعد عن حلول البدائل المؤقتة لأنها جميعها غير موفقة غير قابلة للتطبيق وزادت من حجم المشكلة والمعاناة. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا بهذا الإطار، أستاذي باسمة يبدو أنه في عندها شكوى تانية، بعتلنا صورة، هاي الصورة مرفقة لواحد من المركبات. مرحبا، في سيارة أمام عمارتنا اللي هي عمارة سمارة والأعرج وسط البلد، حاشة سياراتنا بجانب عمارة الأعرج من يومين، مسكر الطريق، وأصلا مسكر الطريق على إشارة من ذوي الاحتياجات الخاصة، دكتور مأمون لا يوجد مسار للدخول للعمارة مما اضطر الناس لحمله، بلغنا شرطة المرور أكثر من مرة، حبذا لو تطرحي موضوع تخطي أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة وأثر النفسي وعرقلة وصوله سواء لعمله أو مكان سكنه. طبعا أنا بحيي كل إنسان بيكون ملتزم حتى لو مكان فيه مصفي بكل الشارع، بس المهم ملتزم إنه هذا المكان مخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة، فكل التحية والاحترام. أما الناس اللي ما بتهتم لشؤون غيرها فهدول يجب إنهم يعاقبوا أضعاف وأضعاف وأضعاف المعاقبة الوحدة. على العموم أنا بدي أزودها مباشرة لمدير شرطة المرور لحتى يشيلوا هذه السيارة ويخالفوا صاحب المركب اللي صلها يومين صافي ومسكرة على سيارات ولا وصافي كمان على موقف ذوي الإعاقة مسكرة عليهم. كل التحية والاحترام. يسعد صباحك أخت ريهام وصباح كل المستمعين، بحب أصبح على سائقين العموميين بشكل عام وأخص بالذكر سائقين خط ارتاح. يسعد صباحك طارق نصار سائق خط ارتاح، صباح الخير أستاذ طارق، صباحك بكل الخير، كل سائقين خط ارتاح يعطيهم ألف عافية ويسعد صباحهم، السائقين العموميين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، مكاتب التكاسي الخاصة يعطيهم ألف عافية. والله صراحة للأمانة مش عارفين نلحقها، هو من المواطنين التكاسي الخاصة ولا التكاسي العمومي ولا الشاحنات ولا الباصات ولا يعني عد واذكر ولا حرج. الخالي علي أبو شنب، أجمل صباح الخير على دكتورتنا الغالية مسك أحمد أبو شنب، صباحك من عمته علياء أبو شنب. طيب بدنا نحكي، تتقدم الخالي علي أبو شنب بالتهاني والتبريكات إلى ابنة أخيها الأستاذ أحمد أبو شنب بمناسبة نجاح بنته وتفوقها بمعدل عالي. مسك أحمد أبو شنب حصول على معدل 95.6 الفرع العلمي، ألف ألف مباركة. كمان أمجد الجبالي، يسعد صباحك يا ربي أمجد، بيحكينا صباح الخير، ألف مبروك لحسين عرفة، واليوم حفلته إن شاء الله رح تكون مهرجان، ألف مبارك لحسين عرفة. كمان حنان الكحلة، صباحك ورد وفل، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لابن أخي محمد كحلة زين عماد بندر، سارة إياد بندر، بنجاحهم بالتوجيهي، ألف ألف مبارك، ألف مبارك للجميع يا رب. خالي مقبول صباح، صباح المسك والعنبر، أنار الله باطنكم وظاهركم بأنوار أسمائه يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. بعد الفاصل خلوكم معنا، رح نرجع من جديد ونحكي بالجانب الرياضي. اليوم لما احنا بنحكي عن الرياضة وبعد انتهاء المونديال، الدوري الانجليزي الممتازة اعلن عن تطبيق قاعدة جديدة تهدف للحد من اضاعة الوقت. الموضوع رح يكون من المواضيع الاساسية اللي رح نتحدث فيها، فنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. اليوم الدوري الإنجليزي الممتاز أعلن عن تطبيق قاعدة جديدة تهدف للحد من إضاعة الوقت، خاصة في الحالات اللي بيتوقف فيها اللعب لعلاج حارس المرمى. وكمان تفاصيل هذه القاعدة رح نعرفها اليوم، هل رح تنجح فعلا في القضاء على هذه الظاهرة؟ كل هذه المواضيع رح نتحدث فيها مع الأستاذ ثائر دراغمة، حكم دولي سابق ومحاضر ينضم إيانا في برنامج طلة فجر. صباح الخير أستاذ ثائر.
1: صباح الخير إليك ولكل أهلنا في محافظة طول الكرم وفي محافظات الوطن. طبعا قبل ما نبدأ التحية، كل التحية لأسرنا البواسل في سجون الاحتلال والدعوات بالإفراج القريب والعاجل عنهم، الرحمة كل الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا إن شاء الله، وتحرير أقصانا قريبا بإذن الله
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. لما بنحكي الدوري الإنجليزي الممتاز على تطبيق قاعدة جديدة، كيف ممكن تقرأ هذا التعديل؟
1: طبعا احنا بنعرف أنه التعديلات الأخيرة اللي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت تهدف إلى زيادة اللعب الفعلي، وفعلا حده خلال بطولة كأس العالم خلال 104 مباريات اللي أقيمت على مدار 39 يوم من أنه يرفعوا نسبة الوقت الفعلي. كانت الإشكالية الوحيدة هي موضوع حارس المرمى، لأنه في قانون كرة القدم لا يمكن بدء المباراة أو استمرارها إلا بوجود حارس مرمى. فعند إصابة حارس المرمى واستغراق العلاج لمدة أكثر من 10 ثواني، لا يستطيع الحكم إخراج حارس المرمى من الملعب وإبقاؤه خارج الملعب لمدة دقيقة. فخرجت فكرة جديدة اللي اقترحها الاتحاد البريطاني لكرة القدم، وراح يطبقها في الدوري الإنجليزي، وراح تقدم كمشروع للآيفاب اللي هو أعلى سلطة في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل اعتمادها. وفعلا هي نوعا ما محقة، كون القانون أعطى ميزة لحارس المرمى أنه يتعالج في داخل الملعب وأنه ما يخرج، لكن طبعا هذا الأمر ربطه الاتحاد الدولي أنه مش راح يخرج حارس المرمى بعد تلقي العلاج، الأمر راح يكون تنفيذ الدقيقة من أحد اللاعبين بالفريق. يعني الحكم راح يعطي مدة 10 ثواني لمدرب الفريق باختيار أحد اللاعبين للخروج من الملعب. إذا المدرب ما استطاع خلال 10 ثواني راح يخرج من الملعب اللي هو قائد الفريق. تجربة كويسة، طبعا في بعض الاستثناءات. احنا بنعرف دائما وأبدا أي قرار بتاخده الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مربوط بعوامل الأمن والسلامة، عشان هيك إذا حارس المرمى لا سمح الله أصيب إصابة شديدة لها علاقة بالارتجاج الدماغي، لا ما راح يخرجه ولا يخرج أي لاعب إذا أصيب بنزيف، وإذا أصيب الحارس مع لاعب ثاني أساس تظل مبدأ المساواة. فكرة مميزة، وأتوقع هاي الفكرة موجودة يعني في كرة اليد في
0: يعني
1: بعض
0: إضاعة الوقت من قبل حراس المرمى كانت فعليا بتأثر على عدالة
1: المباريات. هي النقطة الوحيدة اللي الاتحاد الدولي ما كان واجد لها طريقة أثناء كأس العالم الأخيرة وفي التعديلات الأخيرة، لكن بعد تطبيق هذا المقترح من الاتحاد الإنجليزي وإن شاء الله بتم تبنيه من الاتحاد الدولي وبكون موجود في التعديلات القادمة إن شاء الله في السنوات القادمة، رح نقضي على كل الحالات اللي ممكن يتحايل فيها اللاعبين على إضاعة الوقت اللي كانت الميزة الوحيدة لحارس المرمى.
0: ممكن المدرب يستغل هذه القاعدة بشكل تكتيكي؟
1: هو طبعا حارس المرمى دائما خاصة في نهاية أو في الأوقات الحرجة من المباراة إنه فريق مضغوط، الحارس بناء على اتفاق مع المدرب ممكن يوقع على الأرض على أساس أول شيء يعطي فريقه وقت من أجل التقاط الأنفاس وإيصال بعض المعلومات اللي ممكن تكون إلها دور إيجابي في إنه الفريق يعيد ترتيبه ويعيد توازنه ويعود للمباراة.
0: هذا القانون أكيد كان فيه الاستثناءات، إيش أبرز
1: طبعاً إحنا حكينا إنه بالنسبة للاستثناء إذا أصيب حارس مرمى إذا كانت إصابة بليغة، يعني لاعب تعرض لإصابة بالرأس اللي هي ممكن يكون فيها ناتج عن ارتجاج الدماغ، في هيك حال الحارس ما رح نضطر نعاقبه ونخرج لاعب من الفريق. كمان لما يكون في نزيف، إحنا بنعرف حالات النزيف حالات مهمة جدا، الحكم بوقف اللعب وبسمح في العلاج في داخل الملعب. والشغلة الثالثة والأهم إنه إذا أصيب حارس المرمى مع أحد زملاء الفريق ما بنستطيع نخرج لاعب ونخرج لاعب ثاني لإصابة حارس المرمى، بصبح الفريق ناقص لاعبين، وهيك بنخرج عن مبدأ العدالة في كرة القدم.
0: ممكن سبق وشاهدنا قوانين مشابهة نجحت لهذا الحد؟
1: طبعا في ألعاب ثانية مثلا على سبيل المثال كرة اليد، بعض المخالفات تطلب أنه يتعاقب اللاعب الخروج لمدة دقيقتين كعقوبة، هذا اللاعب أثناء خروجه ممكن يرتكب مخالفة ثانية ويكون عليها عقوبة إيقاف، بيضطر الحكم يخرج أحد اللاعبين حتى يكون في نوع من العدالة، أنه لاعب لما يرتكب مخالفتين والمخالفتين بيستوجب من خروج هذا اللاعب من الملعب. يجب أن يطبق اللاعب العقوبة الأولى ونلجأ للاعب ثاني بتطبيقها.
0: طب بدنا نحكي عن ما أثاره توضيح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول لقطة تبريل، أثارت وجد جدل واسع جدا بهذا الموضوع، وصدقا كان كثير من الجدل بعد ما أكدوا أنه اللاعب ما كان يجب أنه يطرد. قديش أهمية إصدار هذا التصريح من
1: طبعا إيفا؟ اعتراف أعلى سلطة في الاتحاد الدولي اللي هي الأيفاب المسؤول عن تعديلات القوانين، قرار زي هيك بيعطي نوع من النزاهية والشفافة أنه إحنا أخطأنا، والخطأ كان في سوء فهم بتطبيق تعديل جديد في قوانين كرة القدم. إحنا بنعرف أنه تقنية الفار كانت تسمح في مراجعة الحالات في 4 مواقف اللي هي الهدف بركلة الجزاء بالتسلل والكرت الأحمر المباشر، وكان في عندنا نقطة اللي هي البطاقة الخاطئة، يعني إذا الحكم أخذ قرار وعطى بطاقة خاطئة، مثلا كانت هذه البطاقة لازم يستحقها لاعب رقم 5 الحكم أعطاها للاعب رقم 4، كان يسمح تقنية الفار أنه الحكم يتبلغ أنه لا البطاقة مش للاعب رقم 5 البطاقة للاعب رقم 4. الاتحاد الدولي في التعديلات الأخيرة اللي طبقت اعتبارا من 1/7 وطبقت في بداية كأس العالم أخذ قرار أنه يسمح للفار أنه يبلغ الحكم في هذا، أنه في مثلا مش بس للفريق المخطئ، ممكن تكون كمان للفريق اللي ظلم في أخذ البطاقة. فسوء التفسير في هاي الحالة أنه القرار كان راجع البطاقة وليس مراجعة القرار. للأسف في مباراة سويسرا والأرجنتين الحكم أخذ قرار من الفار أنه اللاعب ما تعرض لعقوبة تستوجب البطاقة، اللاعب قام بعملية تمثيل فبالتالي لازم نعيد النظر في بطاقة للاعب الأرجنتيني. الحكم شاهد الحالة، حول البطاقة من اللاعب الأرجنتيني للاعب السويسري اللي هو بريل من الفريق السويسري، وأعطاه البطاقة الصفراء الثانية، وللأسف كانت معاه بطاقة أولى والبطاقة الثانية بالتالي تم طرده. كان المفروض بالحكم فقط إلغاء البطاقة عن اللاعب الأرجنتيني واستئناف اللعب بإسقاط الكرة، وليس معاقبة اللاعب السويسري إمبولي على عملية التمثيل وبالتالي عدم إعطاء البطاقة الصفراء الثانية وخروجه من الملعب. والاتحاد الدولي ومن خلال الأيفاب خرج للعلن وأعلن أنه كان في خطأ في تنفيذ القرار، وهذا الخطأ يعني كان فقط سببه عدم فهم وتفسير غرفة الفار للقرارات والتعديلات الأخيرة. وتوقع أنه يعني هذا بدل أنه فعلا يعني ما كان في انحياز لأي منتخب ولا لأي لاعب من أجل أنه يفوز أو يحصل على كأس العالم.
0: طب شو الفرق بين الخطأ في التقدير والخطأ في تطبيق القانون؟
1: الخطأ في تقدير البطاقة لمن؟ يعني أنه اللاعب رقم 4 أو لاعب رقم 5 القانون أعطانا مجال أنه الحكم يتراجع، لكن في أنه نغير القرار فقط في 4 حالات الحكم ممكن يغير قراراته ومثبتة في القانون اللي هي احتساب الهدف أو عدم احتساب الهدف، احتساب ركلة الجزاء أو مش ركلة الجزاء، كمان اللي هي هل تستوجب بطاقة حمراء أو لا، وتم تعديل إضافة البطاقة الصفراء الثانية والقرار الخاطئ. فبالتالي الحكم مش إحنا ما بنحاسبه على أنه أخذ قرار ولازم يأخذ قرار ثاني غير ال4 حالات هاي. الحالة اللي صارت كانت تستوجب فقط تغيير البطاقة من لاعب للاعب وعدم الرجوع إلى القرار الأصلي اللي كان ماخده الحكم إنه أنا كنت معطي ركلة حرة مباشرة للفريق السويسري، الآن أصبح القرار لا مش استخدام قوة مفرطة أو استخدام التهور، المخالفة كانت اللي هي التحايل، فبالتالي يجب أن تتحول المخالفة الفنية مع الانضباطية للاعب السويسري. القانون أعطى مجال فقط للحكم باستخدام العقوبة الانضباطية اللي هي فقط في أنه يلغي البطاقة عن اللاعب الأرجنتيني.
0: ممكن نعتبر أنه هاي التصريحات المهمة بتساعد الحكام الحاليين؟
1: طبعا هو تفسير لحالة، الآن إحنا كحكام موجودين سواء في فلسطين في أي دولة تابعنا التعديلات، والاتحاد الدولي بيجري الآن دورات للحكام وللمحاضرين وللمقيمين على أساس يشرح لهم التعديلات. فسوء تفسير في حالة زي هيك ممكن في المستقبل ما تتكرر هاي الحالة، الحكم يعرف وين حدوده وين ممكن يستخدم قراراته. والحالة هاي ظهرت في مباراتين للعلم، يعني في خلال مباريات كأس العالم 104 ظهرت في مباراة أمريكا والباراغواي، كان في مخالفة للاعب الأمريكي أنه حصل على بطاقة. الفار بلغ الحكم، الحكم نقل البطاقة وألغى البطاقة عن اللاعب الأمريكي واستأنف الكرة بإسقاط. في الحالة الثانية اللي صارت في مباراة سويسرا والأرجنتين، الحكم راح باتجاه شيء ثاني اللي هو ألغى البطاقة، أعطى بطاقة للاعب وحول المخالفة من ركلة حرة مباشرة للفريق السويسري إلى ركلة حرة غير مباشرة للفريق الأرجنتيني ونقل البطاقة. بالتالي يعني الشيء الملفت للأمر اللي هو البطاقة الحمراء الثانية وخروج اللاعب، وشفنا كيف النقل النوعي اللي صارت في المباراة. فريق سويسرا كان مسيطر وضاغط الفريق الأرجنتيني، لحظة ما صار الطرد الفريق غير كل التشكيلات تاعته ورجع يدافع لأنه صار في نقص لاعب. وتقريبا يعني شعرت الناس وكأنه الأمر مدبر أنه طرد اللاعب عشان نصل للمرحلة هاي. بس خروج الآيفاب والإعلان عن هاي الحالة دلال يعني بدل بالتأكيد أنه ما حصل هو سوء تقدير وسوء فهم وتفسير خاطئ من الحكم، مش حكم الساحة، حكم الفار اللي هو أعطى الإشارة لحكم الساحة أنه في شيء في قرارك وعيد النظر في قرارك.
0: كل الاحترام. من هذه الحالة خلينا نروح للحكام العرب اللي كان لهم حضور مميز بصراحة في بطولات كأس العالم مونديال 2026. كيف ممكن نقيم تطور مستوى الحكام العرب في تحديدا السنوات الأخيرة؟
1: طبعا احنا اللي بتتبع لتاريخ كأس العالم بلاحظ انه تواجد الحكام العرب ومن تقريبا بدايات نهائيات كأس العالم، ومع مرور الوقت ومع تطور مستوى التحكيم العربي سواء في قارة آسيا وأفريقيا صار يزيد العدد. لكن إحنا ميزت بطولة كأس العالم الأخيرة اللي أقيمت في 3 دول وتم زيادة عدد الفرق 48، زاد عدد الحكام العرب. يعني إحنا كان في عنا مفروض يكون 25 حكم ما بين حكم ساحة، ما بين حكم مساعد، ما بين حكم فار، لكن الظروف شوية منعت الحكم الموريتاني في آخر اللحظات أنه يلتحق بالحكام اللي بيشاركوا. والحدث العالمي اللي صار مع حكم الصومالي اللي تم وصوله لمطار الأمريكا وتم استبعاده من المطار، يعني حكم جاهز وتم اختياره وتم وصوله لأرض أمريكا لمنطقة ميامي اللي كان فيها تجمع الحكام، لكن نتيجة الإجراءات الأمنية تم استبعاده، فتبقى 7 حكام ساحة. بالمقابل كمان كان في عنا 9 حكام مساعدين وكان في عنا 5 حكام فار. هاي لأول مرة في كأس العالم بصل العدد من هالحكام. الشغلة الثانية والميزة اللي أخذناها احنا كحكام عرب انه كم المباريات اللي حكموها، يعني الحكم المصري حكم 3 مباريات، الحكم الأردني أدهم حكم 4 مباريات، بالإضافة إلى تواجده هو وزميله المساعد في المباراة النهائية. ووجود حكم عربي في المباراة النهائية بيعطي انطباع انه حكامنا العرب مميزين، وهي مش لأول مرة. يعني الناس بتفكر انه وجود أدهم مخادمي كحكم رابع في نهائي كأس العالم أول مرة، لا، بنرجع للتاريخ سنة 1998 في نهائي كأس العالم اللي أقيم في فرنسا، كانت المباراة النهائية بين منتخب فرنسا ومنتخب البرازيل، وأكيد كل الناس بتذكروا هاي المباراة وفازت فيها فرنسا لأول مرة بكأس العالم ب3-0 اللي حكمها الحكم المغربي المرحوم سعيد بلكولا، وكان الحكم الرابع حكم سعودي. يعني تواجد الحكام العرب في النهائيات مش لأول مرة، هاي للمرة الثانية. في المرة الأولى كان كحكم ساحة حكم مغربي، طبعا هو ندعو له الآن بالرحمة ربنا، توفى من فترة سعيد بلكولا، وكان مع عبد الرحمن من السعودية حكم رابع. وجود حكام عرب بيعطينا مؤشر إنه تحكيمنا العربي بخير. إحنا كان عندنا في النهائيات 7 حكام، 4 من آسيا من الأردن من السعودية من قطر من الإمارات، و3 حكام من أفريقيا مصر والجزائر والمغرب.
0: وإحنا بنعرف من أبرز الأسماء العربية من الحكام اللي صدقا تركت بصمة مميزة،
1: هو تقريبا أكثر حكم يعني أعطى ميزة وانطباع لأكثر من شغلة. أول شيء الحكم الأردني أدهم مخادمة لأكثر من أمر. الأمر الأكثر لفت انتباه الناس هو وجه الشبه ما بينه وبين يعني معجزة التحكيم اللي هو كولينا، الحكم اللي الآن برأس لجنة الحكام كونه كان أصلع ونظراته شوي حادة، فأدهم مخادمة كان شبيه لكولينا، فالناس كانت لما تشوف أدهم مخادمة تتذكر على طول حكم كولينا اللي كان يعني حكم المباراة النهائية بال 2006 وبعديها أعلن اعتزاله التحكيم. فالحكم الأردني كان له انطباع مميز، الحكم المصري قام بإدارة 3 مباريات، بجوز في حكم أمريكي هو أصله مغربي بس لكن ماخذ جنسية أمريكية، حكم مباراة في دور نصف النهائي المباراة اللي كانت قوية بين الأرجنتين وبين إنجلترا. طبعا احنا بنتمنى خلال السنوات الجاي انه يكون في نصيب اكبر لحكام العرب وتكون فرصة لنا في فلسطين. يعني احنا عندنا الحكم الدولية هبة سعدية شاركت صحيح. في تحكيم نهائيات كأس العالم للسيدات، وهي بجوز يعني تعتبر دفعة وداعم ومساند لحكامنا. عندنا حكام الحمد لله في فلسطين، حكام دوليين، حكام موجودين على النخبة الآسيوية بحكموا في دوريات الآسيوية. بنتمنى إن شاء الله يكون في نقل نوعية لهؤلاء الحكام من أجل تواجدهم في منصات كرة القدم اللي هي كأس العالم في السنوات القادمة إن شاء الله.
0: طيب قبل ما نختم بدي أسأل سؤال، هل فعليا مهمة الحكم اليوم أصبحت أسهل ولا أصعب ما تقلت الفيديو؟
1: طبعا احنا بنعرف انه جمال كرة القدم والذكريات دائما مرتبطة في بعض الاخطاء الغير مقصود. يعني بنحكي عن نهائي كأس العالم ب66 بريطانيا اخذت كأس العالم بهدف مش صحيح، بنحكي عن 86 مارادونا وصل في الارجنتين لكأس العالم من خلال هدف بلمسة اليد. كثير هاي الحالات. الان وجود التقنية بيعطي نوع من العدالة لكرة القدم انه توصل الحق لأصحابه. بجوز ظهر الحكي هذا في هدف تم إلغاءه لإيران، كان ممكن يغير في ترتيب المجموعة. كمان ظهر في أكثر من موقع من إلغاء أهداف أو احتساب أهداف. هذا كمان بلقي عبء شوي على الحكم أنه يكون مركز أكثر، لأنه أي حالة بتم مراجعتها من الفار وبتم إعادة الحق للفريق لا يعفي الحكم من أنه أخطأ في تقدير الحالة، بالتالي بيأثر على تقييمه. لكن إحنا بنقول باستخدام هاي التقنيات بنتصل لمرحلة انه في نوع من العدالة للفرق انها تحصل على حقوقها.
0: كل الاحترام. يعني اليوم بالنهاية بنحكي قديش كرة القدم بتعتمدش فقط على مهارة اللاعبين او خطط المدربين، كمان بتعتمد على القوانين والتحكيم اللي جزء اساسي من تطور لعبة كرة القدم. التعديلات المستمرة كمان في لها أهداف جديدة بتكون من أجل أنها تحسن وتطور ويكون في قرار حاسم وواضح لكرة القدم. شكرا كثير لك اليوم أستاذ ثائر دراغمة، حكم دولي سابق ومحاضر، يسعد صباحك.
1: شكرا لك ولكل المستمعين. احنا الآن للأسف في صرعة في كرة القدم، أنه الآن الاتحاد الدولي بحاول يصل، وكأنه الاتحاد الدولي هو عبارة عن شركة وأرباح، والآن أصبح في صراع بينه وبين الاتحاد الأوروبي أن كرة القدم هاي كرة وجدت لإسعاد الناس مش للربح.
0: كل الاحترام. شكرا كثير لك أستاذ ثائر. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا معكم لختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم الأربعاء. كنا معكم من لحظة البداية وصلنا للحظة الختام. شكرا لرعاة برنامجنا، شكرا لزملائي، وشكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، ومباركة لكل الطلبة أبنائنا الناجحين، والله يكون بالعون لكل السائقين اللي ما صح لهم بارح يتزودوا بالوقود من محطات المحروقات. أتمنى اليوم تكون الأمور أفضل وأحسن إن شاء الله. وبهيك مشاهدينا بنوصل للختام. مني أنا ريهام وبحبلة، كل التحيات لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه.
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة، حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية، وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس أحلى قاعات سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقي شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10% أوفر أسهل وأريح تأمينك جاهز لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps
3: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
6: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، رح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر FM.

0: نكملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر FM. الأخبار من فجر FM. الأخبار من فجر FM.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر FM. أهلا بكم. مستوطنون يخربون بيوت بلاستيكية ويقتلعون المزروعات في سهل بوتفوريك شرق نابلس. الإعلام العبري يقول بأن وزير جيش الاحتلال كاتس يقر بتوقيع عشرات أوامر الاعتقال الإداري بحق فلسطينيين فقط ويرفض إصدار أوامر مماثلة بحق مستوطنين. استطلاع للرأي من مجلة الإيكونوميست، 49% من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب اعتقال نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة، بينما يرى 47 بأنه مذنب بارتكاب جرائم حرب. طهران ترفض مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، ويشتمل المخطط على دفع رسوم غير إلزامية من قبل الدول والشركات والأطراف المستخدمة للمضيق على أن تخصص هذه الأموال والرسوم لتمويل خدمات رئيسية تشمل تعزيز أمن الملاحة البحرية، حماية البيئة البحرية من التلوث، ودعم عمليات البحث والإنقاذ المشتركة.

0: ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، فيما تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع استمرار استقرار الدولار. أما في حالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة والجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. يستمر تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة والجافة يوم الخميس، حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم.
5: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كمية فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر اف ام.
2: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة،

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: 1 2 3 4. بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي، كريسبي ايوب عالم تاني.
0: ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
2: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرم شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.ps.
5: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
4: فجر FM.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير، الذهب والماس والفضه.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.

في عالم صار فيه كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد
1: كوميرشال بريك فجر أف أم
2: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان الطعم الأصيل والذكريات الحلوة جرب وحكم زربنا عنوان الأصالة والتميز
3: موقعنا طول كرم دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء للطلب 0593841094 واتساب 0097053841094 الأكل مش بس طعم الأكل حكاية
4: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم هناك سر لا يرى لكنه يذاق رز الضيافة حبة متقنة طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217 1, 2, 3

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: شركات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5,500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5,500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
7: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند تولك.

شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. مع سان موريس كل شي بيلبق لك. أجمل

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
6: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.
1: وجه القمر

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: وإحسان.
1: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لتجددها باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم.

0: لا
1: ينفع
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه كلها لبنانيه.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
0: الشنطير للذهب.

0: إحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم، ومين قدنا؟

0: نتسالي. أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

بريك فجر اف ام. في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

0: فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه كلها لبنانيه.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: شي مرة انا سألتك اذا بقلبك حدا من قبلي انا، ماضيك إليك ما دخل حدا، كيف رح عاملك خالص؟

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا

0: la la la la la la
1: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.